0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ حمزة مغازي تلا ما تيسر من سورة المزمل، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 34 من سورة التوبة، يرتل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.

أقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار

الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

أنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.

يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين.

سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون

ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.

والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون

منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر

لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضربوا

أنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم.

رسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.

مما تيسر من سورة التوبة برواية حفص عن عاصم. رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا قرأ حسبتموه يخشى الله في قراءته. القارئ الشيخ محمد بدر حسين، يتلو من سورة غافر.

والله يقضي بالحق.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد بدر حسين من سورة غافر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة في فجر الليلة، تلاوة للقارئ الشيخ عزة السيد راشد وابتهال للمبتهل. حسام الأجاوي يتابع هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة، وينقل لنا صلاة الفجر زميلي عبد الجواد شندي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذه التوشيح الدينية والشيخ محمد الفيومي.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: هو المصطفى من خيال الأنام.
1: ابتهالات دينية استمعنا إليها من الشيخ محمد الفيومي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سادة وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الجواد شندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إخوة الإيمان والإسلام، أعزاءنا في مشارق الأرض ومغاربها، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم أيها الأعزاء من منارة العلم والعلماء ومنبع الصالحين الأتقياء وفيض الاستنارة والضياء. نحييكم من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الأحباب، من عوامل السعادة أن يذكر الإنسان المسلم نفسه بنعيم أهل الجنة. أيها الأخ الحبيب، في الجنة تسعد وتهنأ وتسكن وتطمئن، فلا أنت تفارق النعيم ولا النعيم يفارقك. أيها الأخ الحبيب، الموعد الجنة. في الجنة تلقى كل من أحببت من أهل فارقت وأحباب ودعت، وتتذكر كل ما كان في دار الدنيا وكيف أحل الله عز وجل المؤمنين دار المقامة من فضله، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. أيها الأخ الحبيب، الموعد الجنة. كأني أراك بجنات ربي فتي الشباب غض الإهاب وضيء المحيا جميل الثياب. كأني أراك تنال الثواب وتنبي بذلك كل الصحاب، ظل ظليل شجر نخيل، جمال بهاء صفاء نقاء، أنهار لبن وعسل مصفى، أنهار خمر وأنهار ماء. عساك تجوز حدود المكان، عساك تعلى هنا في الجنان لتنظر وجه علي عظيم وتحظى بلقيا نبي كريم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها في صحبة النبي المختار وصحبه الأبرار. أيها الأعزاء، القرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كلامه إيجاز، وهو قمة الإعجاز. تعالوا خيرة الصحب إلى الإيمان والحب إلى القرآن والرضوان، فجميل القول من ربي. خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر آيات بينات من الذكر الحكيم. هذه تلاوة مباركة تبدأ من الآية 17 من سورة الدخان وحتى الآية 11 من سورة الجاثية، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عزة السيد راشد.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورتي الدخان والجاثية، تلاها علينا القارئ الشيخ عزة السيد راشد، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم على الهواء عبر أثير الإذاعة المصرية من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذا وقت طيب مبارك من الليل قبيل الفجر، يحلو في هذا الوقت المبارك الذكر والدعاء والتضرع والرجاء. فالدعاء عبادة تحقق الأمل والرجاء بفضل الله عز وجل. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ولا يرد القضاء إلا الدعاء. صدقت يا سيدي يا رسول الله. أنا الدعاء فضمني قلب السحر، أنا صوت يونس في ظلام الليل في ظلم البحر، وملاذ أيوب الأمين وكل محتسب صبر. بي يكشف الله الكرب، بي يدفع الله القدر، ما بالهم لم يغنموا كنزي وزمني والدرر. فالله يجزي من دعاه والإجابة تنتظر. أيها الأحباب، وحتى يأذن الله عز وجل بميلاد فجر يوم جديد، نستمع الآن إلى هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية والتي يقدمها لنا المبتهل الشيخ حسام محمد الأجاوي.

دنيا أفاقت من سبات كي ترى

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم اجمعنا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، رفع نداء الحق وأذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، ورفع النداء المبتهل الشيخ حسام محمد الأجاوي بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. ونحن هنا أيها الأعزاء في الجامع الأزهر الشريف ننقل لحضراتكم على الهواء وعبر أثير الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، يقول المولى تباركت أسماؤه في محكم التنزيل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. وعن نعيم أهل الجنة يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فاللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل. أيها الأحباب، وأرى إخوانكم المصلين هنا في الجامع الأزهر الشريف قد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وبعد قليل سيقام للصلاة ويؤمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ عادل محمود زيان من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. والآن نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عزة السيد راشد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم نشرح لك صدرك.

0: الفاتحة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، وصل عليه في كل وقت وحين، وصل عليه في

نعمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك وانشر علينا فضلك ورحمتك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعل أفضل صلواتك وتسليماتك على إمام الهدى وقائد الخير نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أهدي النبي تحيتي وسلامي، وأبثه شوقي وفرط هيامي، وأكاد من شوقي أطير لطيبة حتى أقبل موطئ الأقدام، لأنال من حب النبي مكانة علياء مشرقة على الأيام. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. نسأل المولى عز وجل أن يعيد للمسلمين عزهم وأمجادهم وانتصاراتهم. نسأل المولى عز وجل أن يرد إلينا القدس الشريف، وأن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. نقلناها لحضراتكم على الهواء عبر أثير الإذاعة المصرية من هنا من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. كان معنا قارئاً القارئ الشيخ عزة السيد راشد، وكان معنا مبتهلاً المبتهل الشيخ حسام محمد الأجاوي، وأمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ عادل محمود زيان من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. أيها الأحباب، تقبلوا أطيب تحيات فريق العمل لنقل صلاة الفجر، الزميل حسن سيد أحمد من هندسة الإذاعة الخارجية بالجامع الأزهر الشريف، وتقبلوا أطيب تحيات الزملاء في غرفة المراقبة الرئيسية، المهندس أحمد عبدو، المهندس لبيب عبد الهادي، المهندس أحمد إمام، ومن كنترول مصدر الإذاعة الخارجية الزملاء أشرف أبو زيد، حنفي محمود، عماد مدني. وتقبلوا أطيب تحيات زميلي الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، وتقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. وحتى لقاء آخر، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الأربعاء الموافق للعشرين من شهر ربيع الأول من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للتاسع من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ربع الساعة نقضيها في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة الزخرف، يتلوها القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل.

من سورة الزخرف تلا علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان نوجه عنات حضراتكم إلى أن شمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 6:30، فما زال أمامكم إخوة الإيمان وقت كاف لمن لم يصلي صلاة الصبح، فقوموا وانهضوا بصلاتكم قبل طلوع الشمس. تقبل الله منا ومنكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع هذا الابتهال والشيخ شكر عبد الرحمن.

تجلى

0: تجل تجل
1: القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحانه.

اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. أيوب أبدله بالضر عافية لما تيقن أن الله يشفيه. وظل يعقوب في شكواه يسأله إذا بيوسف من يعقوب يدنيه. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا يلقى البشائر في الإصباح تأتي.

فلئن رددت يدي فمن ذا يرحمك؟

قد يؤخر الله عنك ما تشتاق إليه وتحب، ليس حرمانا أو ظنا به عليك، بل تربية لقلبك واختبارا لصبرك. فإذا ما أحسنت الظن بالله وسلمت أمرك إليه، جاءك العطاء في وقته أحسن مما تمنيت وأوسع. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا، يلقى البشائر في الإصباح تأتيه. اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد. إعداد منى عثمان. تقديم شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: إشارات ضبط الوقت علينا التمام 6 من صباح الأربعاء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مستمرون مع حضراتكم حتى 8. مهندس الصوت وليد سيد أحمد، ولكم تحياتي من أسرة المذيعين وليد محمود الحسيني، سائلا الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر بحفظه، وأن يرزقنا الله وإياكم صلاة في المسجد الأقصى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 93 من سورة التوبة، يرتل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

يقول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

نعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم

تَعْمَلُونَ. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

0: وهو رب العرش العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أفلا تذكرون؟ إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط،

فكانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون.

بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون

تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون

كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون

أن أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين

قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من

هم يبغون في الأرض بغير الحق. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

كيف اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت حتى إذا أخذت الأرض زخرفها

لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

شركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون

0: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 93 من سورة التوبة وحتى الآية 30 من سورة يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع جمال حلمي محجوب من سنتريس بمحافظة المنوفية، يقول في رسالته: سيدنا يونس من الأنبياء المعروفين بابتلاء الله لهم، لكنه صبر ورضي بقضاء الله. نريد إلقاء الضوء على قصة سيدنا يونس وما هي الدروس المستفادة من هذه القصة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال تعالى في سورة سيدنا يونس عليه السلام: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقال في سورة الأنبياء: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت ومليم فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وقال مفسرون في تفسير هذه الآيات: إن الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا يونس إلى أهل نينوى من أرض الموصل ودعاهم سيدنا يونس إلى الله عز وجل فكذبوه فخرج من بينهم ووعدهم بالعذاب بعد سلاس. فلما تحققوا من صدق نبيهم ندموا وتابوا إلى ربهم ورجعوا إلى الله عز وجل فكشف الله عنهم العذاب. لكن سيدنا يونس عليه السلام حينما غضب من قومه خرج من بينهم وركب سفينة وكادت أن تغرق بالقوم فتشاوروا فيما بينهم ماذا يصنعون. فقالوا: لابد من عمل قرعة. فخرجت القرعة على سيدنا يونس 3 مرات فألقي في البحر وبعث الله عز وجل حوتا فابتلعه. فأمره الله ألا يأكل لحمه وألا يهشم عظمه لأنه ليس برزق الله.
3: قد يتساءل سائل عن المدة التي قضاها سيدنا يونس في بطن الحوت.
4: هذه مسألة اختلف المفسرون فيها، فقيل يوما واحدا، وقيل 6 أيام أو 7 أيام، وقيل شهرا. لكن المدة لا تهمنا، لأن المهم أنه وفي بطن الحوت ظل يسبح الله عز وجل، وفي بطن الحوت وتضرع إلى الله عز وجل فسمع الله نداءه. وهنا ما كان من الله عز وجل إلا أن نجاه وهو في بطن الحوت. لماذا؟ لأنه كان يسبح الله ويذكر الله عز وجل، عالم السر والنجوى الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فاستجاب الدعاء
5: لأنه كان من قلب مخلص، فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا وبالله التوفيق.
3: إخوة الإيمان، أما رسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع رضا عين من القليوبية، يقول في رسالته: هل يقتصر دور الزكاة على إعانة المعدمين لقضاء حوائجهم الأساسية من المطعم والمسكن وسائر متطلبات الحياة، أم أن لها دورا اجتماعيا أكبر من ذلك، فتسهم في تحقيق التنمية وخلق فرص العمل وتحقيق الازدهار الاقتصادي؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم، تعطى الزكاة أولا لإعانة المعدمين، لكنها لا تقتصر على هذه الفئة، وإنما تتجاوزها لتعطى لأشخاص يمرون بظروف صعبة من الناحية الاقتصادية، وتعطى كذلك لمصالح عامة تفيد المجتمع بكل طوائفه وفئاته. ومن هنا لا يكون صحيحا ما يتصوره بعض الناس من أن الزكاة لا تقدم إلا للفئة المعدمة، أو من يسميهم القرآن الكريم بالفقراء والمساكين. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها أوجبت فريضة مالية تؤخذ من الأغنياء لصالح الفقراء، وهي الفريضة المعروفة بالزكاة التي جعلها الإسلام أحد أركانه الخمسة، وقرنها القرآن الكريم بعبادة أخرى هي الصلاة. وتنظر الشريعة إلى الزكاة على أنها حق أو دين في رقبة الأغنياء لصالح الفئات الضعيفة التي تعجز عن تدبير أمر معيشتها، إما بسبب الفقر أو بسبب المرض أو العجز، والذي يقرر هذا الحق هو الله تعالى، كما في قوله: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقد يستغرب بعض الناس أن تعتبر الزكاة حقا، لكن ذلك الاستغراب يزول إذا عرفنا حقيقة تملك الإنسان للمال في نظر الإسلام. فالإنسان ليس هو المالك الحقيقي للمال، وإنما هو أمين عليه من قبل مالكه الأصلي وهو الله تعالى، مالك المال وواهبه وخالقه ورازقه، لقوله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ومن بين أهداف الزكاة محاربة الفقر وإغناء الفقراء إغناء دائما، وتقريب المسافة بين الأغنياء والفقراء. ومن ثم تعطى الزكاة لطلاب العلم الفقراء، كما تعطى لعابر السبيل الذي فقد ماله وفقد متاعه، كما تعطى كذلك للغارمين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. بالإضافة إلى هؤلاء الأصناف، تعطى في إقامة المشروعات الصحية أو التعليمية التي ينتفع بها الناس، وبهذا تكون الزكاة أداة لتحقيق التنمية المستدامة وتجنيب المجتمع ويلات الصراع بين الأغنياء والفقراء. ومن هنا تعد الزكاة بحق أول ضمان اجتماعي في العالم، حيث تهدف إلى تحقيق حد العفاف لكل محتاج، وليس فقط حد الكفاية، لأن شعار الإسلام عند العطاء هو الإغناء: إذا أعطيتم فأغنوا، أن يكون الإعطاء بهدف الإغناء وليس مجرد سد الحاجة.
3: طب دكتور، إذا قلنا إن العطاء من الزكاة يهدف إلى الإغناء، هل الأولى أن يعطى من الزكاة عدد قليل من الناس، أم يعطى عدد كبير حتى وإن لم يتحقق الهدف وهو الإغناء؟
6: يختلف الحكم في ذلك باختلاف الأحوال والظروف، فقد يكون إعطاء عدد قليل وإغنائه أفضل من إعطاء عدد كبير، وقد يكون إعطاء العدد الكبير أرجح في نظر الشارع من إغناء البعض وترك البعض الآخر بدون عطاء مطلقا. وإذا نظرنا إلى مصارف الزكاة الثمانية لوجدنا أنها قامت على الجمع بين أكثر من فئة، مما يرجح القول بأن توسيع رقعة إنفاق الزكاة يكون أفضل من قصرها على فائدة واحدة وفي كل خير.
3: نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو من سورة آل عمران.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إلى الآن في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآيتين 68 و69 من سورة الرحمن، نستمع إليهما بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. بسم

0: الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: ما علاقة الآية بما قبلها وما دلالات التعبير بقوله فيهما فاكهة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى. ما زال الحديث موصولا عن أوصاف الجنتين اللتين ذكرتا في قوله تعالى ومن دونهما جنتان، فقد بدأ بوصفهما في قوله تعالى مدهامتان، وهو وصف لأشجارها وأغصانها بشدة الخضرة الداكنة التي تشبه السواد، ثم سنى بوصفهما في قوله تعالى فيهما عينان نضاختان. أما عن الدلالات في قوله تعالى فيهما فاكهة، أولا الضمير في قوله فيهما يعود على الجنتين في قوله تعالى ومن دونهما جنتان، والتقديم في قوله فيهما للاهتمام بما تحتوي عليه الجنتان، والتنكير في قوله فاكهة للتعظيم وللدلالة على كثرتها. كذلك من دلالات الإفراد الدلالة على عموم الفاكهة.
1: وما دلالات التعبير في جملة الختام بقوله ونخل ورمان؟ وما علاقة قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان بما قبلها؟
2: قد جاء هذا الختام عطفا على قوله فيهما فاكهة، ومن دلالات هذا العطف الدلالة على فضلهما، وهذا من باب عطف الخاص على العام لفضل ومزية وخصوصية هذا الخاص، فإن كلا منهما فاكهة وطعام، ومن ثم خص تشريفا وتنبيها على ما فيهما من التفكر. ومن هنا نعلم أن الدلالة في الجمع بين النخل والرمان أن التمر فاكهة وغذاء، والرمان فاكهة ودواء في الدنيا، لكنهما في الجنة فاكهة خالصة للتفكه والتلذذ والتنعم. أما عن دلالات التعبير بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد هذه الآية، لما كانت الفاكهة والنخل والرمان من النعيم الذي يحتاج إلى الشكر باللسان وبالجنان، عقب بعد ذلك بالتوبيخ والتقريع لكل من كذب بهذه النعم من الثقلين، فقال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: الآلات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان كرم الرسول صلى الله عليه وسلم وجوده، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وليس الجود مجرد بذل صدقة أو تقديم إحسان، بل إن

0: قوم يعلمون، والجود مع الأهل فينفق عليهم بلا إسراف ولا تقتير. قال تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والجود مع الرحم فيصلها ولو أدبرت، ويعطيها ولو حرمت، ويحسن إليها ولو أساءت. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها. والجود مع الناس جميعا بالسعي في حوائجهم وقضاء مصالحهم وكفالة اليتامى والأرامل وذوي الحاجات. وفي صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال الراوي أبو سعيد: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. إن الجود بهذا المعنى العام الشامل كان أحد معالم النبوة المحمدية التي قامت شاهدة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحمله لأمانة الرسالة والدعوة. لقد قالت السيدة خديجة حين عاد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد لقاء الغار الأول: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وفي صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قومي أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. ولم يقف الكرم المحمدي عند حد البذل مما يملك، بل كان عليه الصلاة والسلام يقترض ليساعد ذوي الحاجات ويشارك في تخفيف آلام المعسرين. وأخرج الترمذي عن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال: ما عندي ما أعطيك، ولكن ابتع علي، فإذا جاءني شيء قضيته. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، تلك الريح التي تسوق المطر إلى الأرض القاحلة فتخرج ألوانا من النبات وأشكالا من الزهر وأنواعا من الحدائق ذات البهجة، تسر الناظرين وتنفع البلاد والعباد. قال الله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. نسأل الله الهداية والتوفيق.
1: تحت عنوان كرم الرسول صلى الله عليه وسلم وجوده، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير، حتى نلتقي بحضراتكم في لقاء آخر إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: يشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على أحد الأذكار التي نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يذكر الله في جميع أحواله. وفي هذا الذكر الذي يقوله المسلم حين يخرج من بيته استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه، واستعاذة به من الانحراف عن صراط الله المستقيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الإمام الأكبر، أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب، قريبا على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد

Jeremy. محمد

0: محمد بشر في نوره قمر في طغره ملك يمشي على قدمي.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
2: إشارات ضبط الوقت علينا التمام 7 من صباح الأربعاء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة البقرة، يتلوها القارئ الشيخ محمد رفعت.

0: عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة البقرة، تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم.
3: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن لفضيلة الرفق مكانتها في الإسلام، وإن لها منزلتها في الهدي النبوي الشريف، فقد وضح لنا سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن رب العزة سبحانه وتعالى رفيق بعباده، رفيق بخلقه، يحب الرفق في الأمر كله، يحب الرفق في القول وفي الفعل، وللإنسان وللحيوان، وفي كل أمر من أمور الحياة. فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. إنه من الآداب الإسلامية الرفيعة، فهو قيمة من القيم الفاضلة العالية، وهو خلق كريم من أخلاق الإسلام، يكون في القول ويكون في العمل. فإذا تكلم الإنسان أو طالب غيره بحق أو أمر من الأمور، فعليه أن يتوخى الرفق، فلا يكون عنيفا. وإذا سئل عن مسألة أو استنصحه طالب من طلاب النصيحة، فعليه أن يكون رفيقا في إجابته حتى يلقى قوله الإجابة والقبول. وإذا كان داعية إلى الخير أو موجها أو مرشدا، فلا يشتد في دعوته ولا يكون عنيفا في توجيهه، بل عليه أن يكون هينا لينا رفيقا في القول، سهل الدعوة، ليكون لدعوته وقع في النفوس وتأثير في القلوب، ولتكون توجيهاته وكلماته أبلغ وأنجع. فقد قال رب العزة سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وحين أمر الله تعالى سيدنا موسى عليه السلام بدعوة فرعون، أمره بالملاطفة وباللين، فقال سبحانه مخاطبا موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والرفق في العمل يؤدي إلى النجاح وإلى الإتقان، وإلى السلامة والأمان، وبمدى رفق الإنسان في قوله وعمله وسلوكه وسائر تصرفاته بمدى ما يحرز من إنجاز ونجاح ومن تحقيق لمطالبه ومآربه من الخير والنفع والمصلحة. فحظه من الخير منوط بحظه من الرفق، ولذا جاء في الحديث: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، رواه الترمذي. ودعا الإسلام إلى الرفق في الأمور كلها، لا سيما مع من يكون جاهلا لا يدري ما يصنع، فالتعليم برفق يؤدي إلى حسن القبول وإلى الأخذ بالنصيحة والتوجيه. وفيما رواه البخاري بسنده أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، يعني اتركوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء، وهو الدلو. وهذا منه صلى الله عليه وسلم من ألوان الرفق. ثم قال لهم: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وكما أن حظ الإنسان من الخير يكون على قدر حظه من الرفق، فكذلك أيضا يكون حرمانه من الرفق حرمانا له من الخير. روى الإمام مسلم بسنده عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير، فإن الرفق سبب كل خير. وها هي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي،
2: صحبه وسلم. اللهم صل على
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل تستمعون إلى سؤال جديد من مسابقة السراج المنير، وقد فاز في الإجابة على سؤال الأمس بجائزة قدرها 2500 جنيه أسماء عادل سعد سعيد من محافظة جنوب سيناء، سائلا الله تبارك وتعالى لكل مسابقي هذه المسابقة الفوز والسداد. الآن مع سؤال جديد.
6: إذاعة القرآن الكريم.

0: السراج المنير.
1: لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عندك مالك.

0: سراج المنير مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رزق الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم الأولاد والبنات تكميلا لفطرته البشرية وقضاء لحاجات النفس الإنسانية، وكان أبناء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من السيدة خديجة رضي الله عنها إلا إبراهيم عليه السلام، فكان من مارية القبطية. وأبناء النبي صلى الله عليه وسلم هم القاسم وعبد الله وإبراهيم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم. يقول الإمام النووي: كان له صلى الله عليه وسلم 3 بنين، القاسم وبه كان يكنى، ولد قبل النبوة وتوفي وهو ابن 2، وعبد الله وسمي الطيب والطاهر لأنه ولد بعد النبوة، وإبراهيم ولد بالمدينة 8 من الهجرة ومات بها 10، وهو ابن 17 شهرا أو 18 شهرا. وكان له 4 بنات: زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع وهو ابن خالتها هالة بنت خويلد، وفاطمة تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان بن عفان رضي الله عنه. تزوج رقية وبعد أن توفاها الله تزوج أم كلثوم، ولهذا سمي بذي النورين. شاء الله عز وجل أن يموت الأولاد واحدا بعد الآخر ولم يعيشوا طويلا. أما البنات فقد توفيت 3 منهن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولحقت 4 به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ب6 أشهر. فذاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مرارة فقد الأبناء كما ذاق من قبل مرارة فقد الآباء. فقد شاء الله عز وجل وله الحكمة البالغة ألا يعيش له صلى الله عليه وسلم أحد من الذكور، حتى لا يكون مدعاة لافتتان بعض الناس بهم وادعائهم لهم النبوة، كما أنه لون من ألوان الابتلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والسؤال 20: اذكر حديثا شريفا في بيان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاة ابنه إبراهيم.
1: فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين، شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الحديد. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول ترغيب الإسلام في إنذار المعسر مع حثه للمعسر على حسن القضاء، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول فتنة المنافقين لأنفسهم وعذابهم في الآخرة، وذلك من خلال الآية 14 من سورة الحديد من قول الحق عز وجل: ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، إيه وكنتم معنا صحيح، إنما معنا في إيه؟ ولكنكم فتنتم أنفسكم، عرضتموها للفتنة، والفتنة الاختبار، فما نجحتوش في الإيه؟ فتنتم أنفسكم وتربصتم بنا. هم كانوا بيقولوا احنا ننتظر بقى محمد ده يجرى له حاجة والدين ده يضيع. الآية اللي بتشرح دي بتقول إيه؟ هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين؟ أنتم بتتربصوا إيه؟ إيه آخرتنا؟ حاجة من اتنين، يا يعني ننتصر عليكم في الدنيا، هذه واحدة، يا بعدين ننتصر عليكم في الآخرة. يبقى أنتم تتربصوا بنا إحدى الحسنين، يا يعني نموت شهداء يا يعني ننتصر عليكم. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. نعم. ولذلك إيه قلت تربصوا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم بنا بأن أمرنا لن يتم، وانتظرتم أننا نموت أو يحصل لنا الدين ما ينتصرش. لكن كان بيقول لهم أنتم ما بتشوفوش أن الأرض بتستقطع من الكافرين وبتزيد، أو لم يروا أن إيه نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ يعني كل يوم بناخد حتة من الكافرين، كل يوم تيجي قبيلة تأمن ناخد حتة من الكافرين. يبقى أرض الإيمان تزيد وأرض الكفر إيه تبقى. حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فيه غرور وده المعنى، وغرور اللي هو الشيطان بيغرهم. نعم. وبعدين ينفضحوا الآخر. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق. الكلمة صدقة، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني أنتوا كنتوا على تشويره. نعم. وغرتكم الأماني، أمنية محمد يراد حاجة يموت والدعوة تنفض وأمرت أننا ننتصر عليه. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، إما جاء أمر الله بالنصر أو جاء أمر الله بالقيامة. وغركم بالله الغرور. فاليوم النهاردة بقى لا يؤخذ منكم فدية. مش أنت بقى مثلا تقول نقدر نفتدي، ويقدر الواحد من يفتديه بماله ومش عارف، إنما مش فدية. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. يمكن لما قالوا المنافقين في الدرك الأسفل طب ما نقبلش منهم فدية، يمكن اللي أقل منهم شوية الكفار يمكن ناخد، ولا دول. ولا من الذين كفروا مأواكم النار. المأوى هو ما يصير الإنسان إليه ليأويه. فتصور بقى أن اللي رايح له يأويه يبقى هو اللي هيحرقه. مأواكم النار، النار هي مولاكم. أنت بتبقى عايز النصير مني، مش واحد يواليك، ربنا مش هيواليك، ما لهم من ولي ولا نصير. إنما النار هي اللي هت إيه تبقى الولية بتاعتك هي مولاكم وبئس المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله مثلا؟ ألم يأن يعني ما ألم يأن الأوان؟ زي ما أنت تقول الواحد كان يعني مشرف على نفسه يقول له بقى مش أن الأوان بقى تهدى كده وتستقيم وتبقى سيء وتترك ما أنش الأوان؟ نعم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ الذين آمنوا يعني الجماعة المؤمنين صحيح، إنما أعمالهم قليلة فيهم برضو إيه خلطوا عملا صالحا. نعم.

من تخشع قلوبهم لذكر الله. فكان طالع على السور فراح نازل من السور الآن يا رب. وبعد ذلك صار من كبار الرجال العارفين بالله والصوفية. فواحد بيسأله ايه يعني الحكاية بتاعتك دي يعني انت ما عملتش حاجة يعني تنذكري؟ قال والله انا لا اذكر لي حسنة الا شيء واحد، انني مررت مرة فوجدت ورقة من كتاب الله في الارض الناس دايسينها، فخدته وشلتها معي ولم يبقى معي الا درهم، فذهبت الى العطار فاشتريت به عطرا، وجيت للورقة اللي هي دي ندسها الناس وعطرتها بالايه بالعطر دي، وجيت في شق عالي قوي في الجدار وحطته، فسمعت هاتفا يقول والله لا أبيضن اسمك كما بيضت اسمي. فصار من الصوفية الكبار يعني. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ بقى آمنوا ما تنفذوا قواعد الإيمان وتخشعوا كده وتبقوا كويسين، قال اللي هم مؤمنين بس كانوا ايه مسرفين على نفسهم. وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب، خلاص من قبل يعني اليهود والنصارى، فطال عليهم الامد يعني المده طالت شويه، فلما طال عليهم الامد من التذكر والبتاع ده قست قلوبهم، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. انا مش هياسكم من نفسكم لان انتم ضايع قلوبكم ماتت والتعاليم بتاعه الاسلام ضايعه منكم، انما اصلا بحي الارض بعد موتها فكانت بشاره لهم انهم سيعودون الى حياه الايمان بافضل مما كانوا قبل ذلك. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. ان المصدقين والمصدقات وبرضه اقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر. ليه بيكرر المسائل الكلام ده؟ أم قال لك لأن خروج المال من يد صاحبه بعد أن اكتسبه مشقة صعب عليه، ويمكن النفس بعد ما تعمل معروف كده تقول لك ما كنت مثلا يوم يعمل إيه، يوم يقعد إيه يأكد إيه، زي ما أكد كل آية من الآيات الكل في سورة الرحمن يقول فبأي آلاء ربكم ما تكذبان، مش مرة واحدة يقولها فبأي آلاء ربكم ما تكذبان، يقولها بعد كل آية. الله يبقى معناها إيه؟ يبقى التذكير بأن هذه المسألة لا تغيب عن الأذهان، لأن خروج المال صعب على النفس لأنه نتيجة عرق ونتيجة إيه ونتيجة حركة. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، زي بعض الإيه الآية اللي فاتت. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هنا بقى أولئك هم الصديقون، الصديق هو الذي بالغ في تصديق الرسول في كل ما يقول، وليس إذا وركز عما الصديق لأنه يعني كل ما يقول حاجة يقول قال ولا ما قالش، يقول له قال يقول هو صادق. ولو إن الحاجات عجيبة في أول ما قاله صاحبك بيدعي الرسول قال إن كان قال فقد صدق، ولما قال أسري به قال برضو إن كان قال فقد إيه صدق، فسماه الله إيه صديق. وبرضو جابه وصف لمريم وأمه صديقة، صديقة يعني صدقت الشيء الذي يخالف وغادة الخلق في الكون بالإنجاب، صدقت أن ربنا حيابها وحيهابها ولم من غير إيه من غير ذكر. طب يا أخي ربنا بقول إيه إني مبشرك بغلام، طب وإيه اللي خلاها تعرف أنها تقول إيه ولم أكو بغية ومش عارف الدبوان. ما يمكن هتتجوز وتجيب الغلام؟ قالت لا هي فهمت غير كده، لأن لما قالوا مبشرك بغلام اسمه المسيح ابن مريم، ساعة ما قال المسيح ابن مريم يبقى مش معي، ما دام نسب الام يبقى مفيش اب، يبقى قالت الكلام ده. والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. شهداء عند الله يعني ايه؟ شهداء عند الله برضو الشهداء عندك بتشوفه في كفنه وتشوفه محطوط في القبر وتشوفه اي حاجه، لو فتحت القبر عليه هتلاقيه في كفنه وبتاع. قال لك وانا قلت احياء عندكم؟ ده أحياء عند ربهم من الأندية لا حاجة ثانية خالص. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم الذي يسعى بين أيديه. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. معنى أصحاب يعني الملازمين، لأن الإنسان إيه صاحبه اللي اختاروا يعني مودة وبقى صاحبهم، هم اللي صاحبوا النار والنار صاحبتهم. نعم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولا وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال.

0: والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، ثلاث حاجات: لعب وله وزينة. إيه الفرق بينهم؟ اللعب هو حركة من حركات الإنسان ليس لها مقصد حسن، زي العيال لما يقعدوا يلعبوا ويكسروا البتاع ما لهاش مقصد إلا أنها بس تسلية كده، أدي اللعب، وده له فترة، فترة قبل التكليف. طب وله؟ الله برضو لعب لا يقصد به شيء صالح ويلهيها على عمل صالح. نعم. طب وزينة؟ قال لك الزينة هو الأمر الزائد عن قوام الحياة، الأمر الزائد عن قوام الآية. أول ما الإنسان يعود بس يأكل ويشرب ويكسر عورته. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
3: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: تعودت على صلاة قيام الليل، فهل إذا فاتتني هذه الصلاة في ليلة هل لي أن أقضيها في النهار؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نقول صلاة قيام الليل سنة مؤكدة، بل هي من دأب الصالحين، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فصلاة قيام الليل أو التهجد سنة مؤكدة، ولها وقت من منتصف الليل إلى أذان الفجر. ثانيا نقول الأمر إذا كان سنة يعني ليس واجبا علي فعله، ومن ثم ليس واجبا علي أن أقضيه. ثالثا نقول إن فاتني هذا الأمر قيام الليل أو التهجد هل لي أن أقضيه أو أصليه كسنة أيضا في النهار؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته ورده بالليل فليقضه بالنهار. فطالما أن هذا أمر سنة ومؤكدة ينبغي للإنسان أن يصليه في غير وقته من باب القضاء. والله أعلم.

0: الساعة الآن 8:08 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد بحضراتكم. من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ومن أسرة المذيعين عبد الرحمن أبو هاشم. وسعد بحضراتكم في الفترة الإذاعية السابقة من أسرة المذيعين الزميل الدكتور وليد محمود الحسيني. إخوة الإيمان، دائما وأبدا ندعو الله ربنا تباركت أسماؤه أن تنتفعوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات. إخوة الإيمان، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الفتح وقصار السور، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد أحمد نعينع.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

لقد صدق الله رسوله

وكفى بالله.

يُذْهِبُ الذُّرَّ لِيَغِيظَ بِهِمِ الْكُفَّارَ.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الفتح وقصار السور، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد أحمد نعينع، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع أسماء الله الحسنى والشيخ ممدوح عبد الجليل وبطانتهم.

0: صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك أجمعين، وعلى زوجك أمهات المؤمنين، وعلى الآل والصحب أجمعين. آمين آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، بعد حوالي 10 دقائق من الآن تقدم الإذاعية الدكتورة هاجر سعد الدين المدينة المنورة في موكب الزمان. أما الآن فنستمع إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الروم، يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة الروم، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة المدينة المنورة في موكب الزمان. إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزل القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بدء البعثة إلى قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم، فاستغرق نزوله 22 سنة و3 شهور تقريبا. وابتدأ القرآن الكريم بالآيات الكريمة من سورة العلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وختم القرآن الكريم بالآية الكريمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. ومما سبق يتضح أن بعض القرآن الكريم نزل بمكة المكرمة، والبعض الآخر نزل في المدينة المنورة، وهناك ملامح خاصة لما نزل هنا وهناك نبرزها فيما يلي. أولا، ما نزل في مكة المكرمة من القرآن الكريم يقدر بنحو ثلثيه ويسمى المكي، وما نزل في المدينة المنورة يقدر بنحو الثلث ويسمى المدني. ثانيا، آيات السور المكية قصار في الجملة، وآيات السور المدنية طوال في الجملة. ثالثا، الخطاب في السور المكية يغلب أن يكون بقوله تعالى يا أيها الناس، لأن الله سبحانه وتعالى قصد أن يخاطب الناس جميعا ليدعوهم لدخول الدين الجديد. أما السور المدنية فيغلب أن يكون الخطاب بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، لأن كثيرا من آيات القرآن الكريم التي نزلت بالمدينة كانت للتشريع، والتشريع الإسلامي من زواج وميراث وحدود وغيرها خاص بالمسلمين، فاتجه الخطاب لهم. رابعا، إذا تتبعنا الآيات المكية نلاحظ أنها تكاد تخلو من الحديث عن التشريع في المسائل المدنية والأحوال الشخصية والجنائية، وإنما تقتصر على أصول الشريعة والدعوة إلى هذه الأصول كالإيمان بالله سبحانه وتعالى ورسوله واليوم الآخر، والأمر بمكارم الأخلاق كالعدل والإحسان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتجنب مساوئ الأخلاق كالقتل ووأد البنات وتطفيف الكيل والميزان. بل إن ما شرع في مكة من عبادات كالصلاة والصوم والزكاة لم يكن على التفصيل والبيان الذي عرف بالمدينة المنورة. أما التشريع في الأمور المدنية كالبيع والإيجار والربا، والأمور الجنائية كالقتل والسرقة والأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث، فقد جاءت بتفاصيلها في السور المدنية، وسورة البقرة مثل واضح لاتجاه القرآن الكريم في العهد المدني. سيداتي وسادتي، وغدا بإذن الله نواصل المسيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المدينة المنورة في موكب الزمان. كتب المادة العلمية دكتور أحمد شلبي.
1: وقدمت لحضراتكم هذه الحلقة الإذاعية الدكتورة هاجر سعد الدين.
2: إذاعة القرآن الكريم

الأكبر أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريبا على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ونحيا الآن وإياكم في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا بدءا من الآية 55 من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان عشنا في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا، تلا علينا ما تيسر من سورة المائدة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعد بحضراتكم خلال الساعات الماضية من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ومنذ التاسعة وخلال الساعات القادمة إن شاء الله يسعد بحضراتكم من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي. ودائما وأبدا مستمعين الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات خلال فتراتنا هذه وكل الفترات. ونوجه عناية حضراتكم إلى أنه في تمام الساعة العاشرة إن شاء الله نعاود الاستماع إلى كتاب الله تبارك وتعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وما تيسر من سورتي يونس وهود. قبله وفي العاشرة إلا الربع نستمع وعلى مدى ربع الساعة إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود حسين منصور بمناسبة ذكره التلاوة لما تيسر من سورة الفرقان. أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من هذا البرنامج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، تدبر القرآن الكريم ليس مجرد قراءة للألفاظ، وإنما هو إعمال القلب والعقل في معاني كلام الله تعالى، وذلك لفهم مراده والاتعاظ بمواعظه والعمل بأحكامه. يقول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ صدق الله العظيم. ولقد ورد عن حذيفة بن اليمان قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. ويدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ القرآن قراءة ألفاظ فحسب، بل كان يعيش مع آياته فيتفاعل معها قلبا ولسانا. ولقد ورد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين قرأ القرآن يوما، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، أقرأ القرآن في ليلة؟ فأجابه ابن مسعود رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين: لأن أقرأه متدبرا أحب إلي من أن أقرأه كله هذرمة، أي بسرعة دون تدبر.
1: سئل فأجاب:

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: ومن برامجنا إخوة الإيمان خلال فترتنا هذه أعدت الزميلة أمل سعد من كنوز المعرفة في 10:30. بعده يقدم الزميل محمد جمعة مع ضيفه الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر حلقة من برنامج قراءة في كتب التفسير. في 11:15 يقدم الدكتور وسام البحيري قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم البرنامج من إعداد الزميل أحمد عثمان. بينما يقدم الدكتور كمال نصر الدين من المكتبة الإسلامية في 12:45 الدين القيم يقدمه إسماعيل دويدار في 12:00 10 دقائق إن شاء الله. أما الآن فنستمع إلى هذه التلاوة المباركة من سورة النحل يتلوها القارئ الشيخ أبو العينين شعيش عام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات. استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة المباركة العطرة لما تيسر من سورة النحل، تلاها علينا القارئ الشيخ أبو العينين شعيشعان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منزل.
1: يقول الله تعالى في سورة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. صدق الله العظيم. ما الذي يعلمه الله تعالى أنه يحزن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي يقوله هؤلاء القوم؟ وبماذا طيب الله خاطر قلب نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الآية الكريمة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى أنه يحزن رسوله ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هو إساءة هؤلاء الكافرين للنبي الكريم، وتقولهم عليه بالأكاذيب، وافتراؤهم عليه بالكذب، مثل قولهم شاعر، ومثل قولهم ساحر مجنون، ومثل قولهم جاء بأساطير الأولين. وهذا هو الذي أحزن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولذلك سلاه ربه في كثير من آيات القرآن الكريم. وهؤلاء القوم الذين كانوا يفترون على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب إنما هم قريش وأعوانهم من المشركين. وهنا طيب الله تعالى خاطر قلبه عليه الصلاة والسلام، فأنزل عليه قوله: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، أي يقولون عنك شاعر وساحر ومجنون، فإنهم يا رسول الله لا يكذبونك أنت، لأنهم يعلمون أنك أنت الصادق الأمين، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهنا أراد الله تعالى أن يطيب خاطر قلب النبي الكريم حينما آثر الله تعالى أن يجحد بآياته وأن يكذب هو، فضلا على أن لا يكذب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظم مكانة النبي الكريم عند رب العالمين. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في مثل هذا اليوم الثاني من سبتمبر من عام 2002 من الميلاد، رحل عنا القارئ الشيخ محمود حسين منصور يرحمه الله. ولد في عرب الحصن بمحافظة القاهرة عام 1934، وحفظ القرآن الكريم مبكرا وقرأ بالإذاعة المصرية في عام 1963. ترك للإذاعة العديد من التلاوات إلى جانب المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. من تلاواته نستمع على مدار اليوم إلى عدة تلاوات، منها نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الفرقان، يتلوها القارئ الشيخ محمود حسين منصور. تذاع التلاوة بمناسبة ذكراه يرحمه الله تبارك وتعالى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الفرقان، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود حسين منصور، وأذيعت التلاوة بمناسبة ذكراه. لنا عدة لقاءات إن شاء الله خلال اليوم مع القارئ الشيخ محمود حسين منصور في قرآن الظهر إن شاء الله، وأيضا في قرآن المغرب، ويختتم التلاوات معنا إن شاء الله بمناسبة ذكراه في 12:15 من بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ نصر الدين توبار.
2: بك نستعين.

وتخترق ونعوذ بالله ونعوذ

من كل من نخشى الأذى.

0: إشارات ضبط الوقت تعلن تمام الساعة 10 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قبلها كنا نستمع إلى الشيخ نصر الدين توبار. إخوة الإيمان، هلموا افتحوا كتاب ربنا تبارك وتعالى على سورة يونس، وبالتحديد على الآية 31 من السورة المباركة، وتابعوا معنا هذا الترتيل المبارك، حيث يواصل الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب الله مرتلة برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون.

أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو

تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة

عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. واتل عليهم

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف.

قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون

الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.

فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون

لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنة

ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين

الرد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را.

ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا مباركا برواية حفص عن عاصم لما تيسر من سورتي يونس وهود، رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة
1: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. فقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل أنبياءه ورسله بشرا كغيرهم، لا يميزهم سوى ما اختصهم به سبحانه من أمور تتطلبها الرسالة وتقتضيها النبوة. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم غنية بالمواقف الدالة على مشاركته لقومه في الأنشطة المختلفة، والتي كان من أبرزها ممارسته لرعي الأغنام في مراحل عمره الأولى، وذلك لأن عمه أبا طالب لم يكن لديه ما يكفيه من المال للقيام بشؤون أسرته، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه على نفقاته، فكان يأخذ الغنم من أهل مكة ويرعاها مقابل أجر معلوم. وكانت هذه المهنة قاسما مشتركا بين الأنبياء جميعا، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. ومن خلال القيام بهذه المهنة تربى الأنبياء، وعلى رأسهم سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، تربوا على معاني الصبر والتحمل والرحمة والإحسان والتواضع للآخرين وغيرها من المعاني المهمة في دعوتهم للناس. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بصفات عظيمة جعلته في مكانة رفيعة بين قومه في قريش، عرف بالصدق المطلق والأمانة التامة، حتى لقبوه بالصادق الأمين، وكانوا يحترمونه كثيرا ويقدرون حكمته وعقله السليم قبل نزول الوحي عليه. لم يكذب قط في حياته، لا في هزل ولا في جد، وكان أهل مكة يتركون عنده ودائعهم وأماناتهم لحفظها لأنهم وثقوا به تمام الثقة. وقد شهد له أعداؤه قبل أصدقائه بصدقه، مثل شهادة أبي سفيان أمام قيصر الروم. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الشباب كان يخرج مع عمه أبي طالب في رحلاته التجارية إلى الشام وما حولها، فاستطاع خلال فترة قصيرة أن يتعلم فنون التجارة ويعرف مداخلها، حتى أصبح من التجار المعروفين وانتشر خبره بين الناس. كما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسب ثقة الناس من خلال صدقه وأمانته، حتى إنهم لقبوه بالصادق الأمين. وفي مجال الحرب شارك النبي صلى الله عليه وسلم في الدفاع عن مكة وهو ابن 14 سنة، عندما أرادت هوازن الهجوم على الحرم واستباحة مقدساته لقتال قريش، واقتصرت مشاركته عندئذ على جمع السهام ومناولتها لأعمامه. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم حضور في الندوات والاجتماعات التي يعقدها قومه لبحث القضايا المهمة، ومن ذلك دخوله فيما يسمى بحلف الفضول، وهو عقد تم بين مجموعة من قبائل مكة كان منها بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو أسد وغيرها، واتفقوا على حماية المظلوم ونصرته ومواجهة الظالم مهما كانت مكانته وسلطته. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلف وقال عنه: شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي بها حمر النعم، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. وعندما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 عاما كان له دور مهم في إعادة بناء الكعبة وتجديدها بعد أن تشققت جدرانها بفعل السيول والأمطار، وقد اختاره قومه ليكون حكما بينهم بعد أن اختلفوا في وضع الحجر الأسود، فأشار عليهم أن يبسطوا رداء ويضعوا الحجر عليه، ثم تحمله كل قبيلة من زاوية ويتولى بنفسه إعادة الحجر إلى الكعبة، وبذلك استطاع أن يمنع معركة كادت أن تقع بينهم. وخلال تلك السنوات التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يطمئن قلبه إلى أحوال قومه من الشرك وعبادة الأوثان والخمور والفجور وغيرها من مظاهر الضلال والفسق، مما دفعه إلى اعتزال قومه والخروج من هذا الواقع إلى غار حراء ليتفرغ لعبادة الله وذكره والتفكر في عظمة الكون وأسراره. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، يعقد المؤتمر الدولي 11 لدور الإفتاء في العالم تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى. وهناك الزميل الإذاعي إسماعيل دويدار كي يطلعنا على بعض المحاور الرئيسة للمؤتمر. الزميل إسماعيل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الزميل العزيز الأستاذ عبد الرحمن وكل السادة المستمعين، نحييكم من القاهرة الجديدة حيث انعقاد هذا المؤتمر الكبير بحضور وفود أكثر من 90 دولة، جاءوا في هذه الأجواء الآمنة التي تنعم بها جمهورية مصر العربية. يعقد هذا المؤتمر كما أشار زميلي الأستاذ عبد الرحمن تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، والذي يستقبل الرئيس الصيني الآن. وهذا يدل على أن مصر في هذه المراحل التاريخية تتصدى لكل المشاكل الفكرية والمادية على مستوى العالم. هذا المؤتمر يؤكد الجو الآمن الذي تنعم به جمهورية مصر العربية وتصديها للأفكار المضللة والأفكار الهدامة والأفكار الظلامية. هؤلاء المفتون الذين جاءوا من جميع دول العالم جعلوا العلم المستمد من كتاب الله عز وجل هو السبيل إلى الحق والدليل إلى الرشاد، ليأخذوا بأيدي الأمة خاصة في هذه الظروف الإقليمية والدولية غير المستقرة إلى طريق الأمان دون الركون إلى كل ما هو متغير. بالفعل تم افتتاح المؤتمر الآن بآيات قرآنية كريمة للقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، وبعد ذلك ستكون هناك كلمة للدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم، كذلك ستكون هناك كلمة للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء. أيضا سيلقي الشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر الشريف كلمة نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ثم نلتقي بعد ذلك مع معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
0: نعم الزميل دويدار، يعني حدثنا عن أهم المحاور الرئيسة للمؤتمر، يعني كيف سيضع المؤتمر التحديات التي تواجه الأسرة في حسبانه، وكيف يعمل المؤتمر على تعزيز ثقافة الصلح الأسري؟
1: أحسنت زميلي عبد الرحمن. الهدف الأول لهذا المؤتمر الدولي الكبير هو رصد وتحليل التحديات الأسرية المعاصرة في سياق الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، استنادا إلى دراسات ميدانية وإحصاءات موثقة، مع التمييز بين التحديات الطارئة والتحولات العميقة التي تستدعي مراجعات إفتائية منهجية. مشاكل الأسرة على مستوى العالم ربما تكون واحدة في جانب من الجوانب، ولكن مع اختلاف طبيعة هذه المجتمعات يحاول هذا المؤتمر وضع الأيدي على المشكلة الرئيسية بالنسبة للأسرة في العالم الإسلامي.
0: نعم، نحن في عصر وسائل التواصل الاجتماعي بكافة الأشكال والألوان، فكيف سيعمل المؤتمر على مواجهة الفتاوى غير المنضبطة التي تسود هذه الوسائل.
1: بالفعل هذا هو من أهم محاور هذا المؤتمر، تطوير الإجابات التي يرد بها على السائلين بحيث تتواكب مع ما يشهده العالم الآن من تطور، تطوير هذه الإجابات الإفتائية بحيث تكون منضبطة وتستند إلى أدوات علم المقاصد وأصول الفقه لمعالجة
0: يعني
1: المشاكل المستجدة. نعم تفضل زميلي عبد الرحمن. ألو.
0: يعني المؤتمر يراعي أهمية الثوابت الشرعية.
1: يعني هذا ما دعا إليه ربما مفتي جمهورية مصر العربية منذ سنوات، والآن يدعو إليه الدكتور نظير عياد، أننا يجب أن نميز ما بين الثابت والمتغير. الثابت هو كتاب الله تبارك وتعالى والسنة الصحيحة المرفوعة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتغير أقوال العلماء والفتاوى. هذه الأقوال وهذه الفتاوى تتغير حسب الزمان والمكان، أما الثابت فهو القرآن والسنة. هذا المتغير الآن سيكون محور مهم من محاور هذا المؤتمر لتدريب المفتين أو الذين يتصدون للفتوى للإفتاء بما يناسب المجتمع الذي يعيشون فيه. فالحقيقة
0: الزميل العزيز إسماعيل دويدار، هل المؤتمر سيراعي أو سيتحدث عن مصلحة الأولاد باعتبارهم هم اللبنة الأولى للأسرة وأيضا للمجتمع؟
1: بالطبع لابد وأن تكون مصلحة الطفل الأولى قبل مصلحة الأم أو الأب. هناك نقاش حول سن الحضانة، هناك نقاش حول النفقات التي يلتزم بها الزوج، هناك واجبات على الزوجة أو على المطلقة وواجبات على الزوج. سنوضع هذه الواجبات نصب عين القائمين على هذا المؤتمر لتخرج في النهاية بتوصيات تخاطب بها الجهات الرسمية والجهات الشرعية المعنية بإصدار القوانين.
0: شكرا الزميل الإذاعي إسماعيل دويدار، وننتظر المزيد من الرسائل الصوتية إن شاء الله على مدار اليوم من هناك من المؤتمر الدولي 11 لدور الإفتاء في العالم، والذي هو تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي. وأفان الزميل إسماعيل دويدار بهذه الصورة الصوتية. مستمعينا الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم دائما على مدار هذه الفترة وكل الفترات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كماكم آياته عصما.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة الأعراف، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. هذه الآية في معرض الحديث عن خلق آدم، ثم جاءت هذه الآية فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما، بعد أن سكن آدم وزوجه الجنة كانت هذه المهمة الخبيثة لإبليس، وسوست إبليس لأبينا وأمنا آدم وحواء. علاقة هذه الآية بما سبق عليها.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه الآية لها اتصال كلي بالآية التي سبقتها، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. عند ذلك، لو انتهى البيان عند هذه النقطة، فإننا لم نعلم يا ترى هل اقترب من هذه الشجرة، هل أكل من هذه الشجرة، هل امتنع عن هذه الشجرة. فجاءت هذه الآية لتبين بابا من أبواب الجواب عن تساؤلاتنا هذه. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وهنا بدأت الآية بوسوس.
2: المقصود بوسوس،
3: نعم، الوسوسة الصوت الخفي. ونحن الآن نقرأ في كتب التفسير، نقرأ للعلامة الشوكاني في فتح القدير ما نصه: الوسوسة الصوت الخفي، والوسوسة حديث النفس. يقال وسوست إليه نفسه وسوسة، ووي بكسر الواو، ووسواسا، والوسوسة بالفتح الاسم، مثل الزلزلة. ويقال لهمس الصائد والكلاب وأصوات الحلي وسواس، والوسواس أيضا اسم الشيطان الوسواس الخناس. ومعنى وسوس له أي وسوس إليه. لكن عندما يقول المولى تبارك وتعالى فوسوس لهما، كأنه يريد أن يحول هذا الصوت الخفي الذي يضر بآدم وحواء إلى شيء هو من أجلهما، لهما أي من أجلهما، كأنه يريد نفعهما، فليس في ضدية لآدم وحواء. ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وهنا أتى بهذه المحاولة الماكرة من أجل أن تظهر لآدم سوآته ولحواء كذلك. وكان في الجنة العورة لا تظهر في آدم، لا تظهر لآدم، ولا في حواء لا تظهر لحواء، ولا معهما مع بعضهما تظهر الإيه العورة لهما مع بعضهما. لكن هنا أراد أن تبدو السوءة لآدم ولحواء ولهما من بعضهما، وقال ناصحا لهما: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فكأنه يريد أن يقول: بأن هذه الشجرة أو الأكل من هذه الشجرة
2: سيحقق لهم الخلد والملك.
3: نعم، وبناء على ذلك إن لم تأكلا منها فلن تكونا من الخالدين ولن يكون فيكما ما تريدان من أوصاف ملائكية، وأنكما لن تموتا بعد ذلك أبدا. وبناء على ذلك أراد أن يوقعهما فيما أراد لهما به، وعند ذلك كان ما كان من الآية.
2: بعد ذلك قول الله تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. هنا الشيطان يعني استخدم أسلوبا آخر في إغواء آدم وحواء، لم يكتفي بالوسوسة، بل إنه وقال وقاسمهما. المقصود بقاسمهما،
3: قاسمهما أي حلف لهما، أقسم قسما. وبأقوى وآكد أنواع الأقسام لآدم وحواء بالله، طبعا أقوى أنواع القسم يكون بالله، إنه ممن ينصح لهما في مشورته عليهما بالأكل من الشجرة، وهو كاذب فيما أقسم به.
2: يعني هذا القسم حتى هو يبين لهم أن في أكلهما من الشجرة نفعا لهما، وقاسمهما حلف لهما، وأنه كان يسكن الجنة، فكأنه نعم. أعرف بحال الجنة أو ما في الجنة منهما.
3: نعم.
2: فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداه

0: فيهما فأكلا من الشجرة التي نهاهما الله عن الاقتراب منها، فلما أكلا منها انكشفت لهما عوراتهما. والعورة تسمى سوءة لأن الإنسان يساء إن رآها غيره، حتى إن الإنسان لا يستر عورته عن نفسه. وزال ما سترهما الله به قبل المخالفة.
1: هنا يا دكتور يعني أن للمعصية أثرا، يعني ربما حتى هذا الأثر ربما يكون أثرا معنويا، يعني هذه الآيات تعلمنا أن للمعصية أثرا.
0: نعم.
1: يعني آدم قبل أن يعصي الله عز وجل هو وحواء لم تظهر السوءة.
0: نعم.
1: لكن لما عصيا ربهما سبحانه وتعالى وأكل من ظهرت السوءة.
0: نعم.
1: فهنا يعني حتى ننبه السادة المستمعين من خلال هذه الآيات أن المعاصي
0: تكشف المعصية.
1: تكشف
0: نعم.
1: السوءات.
0: نعم. وكما قال جل علماء التفسير أن آدم عليه السلام وأن حواء عليها أيضا السلام أم على أمنا كان لا يظهر له السوء أو العورة، وكان لا يظهر لها أيضا كذلك. فلما حدث كما تفضلتم شؤم هذه المعصية، ولكنها معصية قدرية أرادها الله فكانت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا بنعمة الطاعة، اللهم آمين.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة، نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
3: 11:55 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قرآن الظهر لهذا اليوم إن شاء الله يأتيكم حوالي 12:30، ونستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورتي صاد والزمر للقارئ الشيخ محمود حسين منصور بمناسبة ذكراه. أما الآن فنستمع إلى كتاب الله مرتلا برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا بدءا من الآية 12 من سورة هود.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.

يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول

الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون.

يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون.

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير

اللَّهُ خَيْرًا. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا, اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ, إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ.

يَفْعَلُونَ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

لهذا فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين.

يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف

الله إن عصيته فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.

فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. ولقد جاءوا

فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب

رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد.

أصابهم. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد.

بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ

بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ.

ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

0: بعدت ثمود. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي رتل علينا بدءا من الآية 12 من سورة هود وحتى الآية 95 من السورة نفسها. فقراتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى بعد حوالي 6 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. هذه فترة الضحى ليوم الأربعاء 20 من شهر ربيع الأول من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 2 من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: قالوا عن الرسول:
1: على الرغم أن تلك الفتوحات التي فتحوها في نصف قرن أو ثلثي قرن قد أدهشت عقول العقلاء والمؤرخين والمفكرين وحيرت الفاتحين الكبار وأذهلت نابليون بونابرت، وله تصريح في ذلك نقله لكاسا الذي رافقه إلى جزيرة سانت هيلانا وغيره من المقيدين لحوادث نابليون المتتبعين لأقواله، فقد ثبت ثبوتا قطعيا من أقوال نابليون وسيرته أيام أن كان بمصر أنه كان معجبا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعمر رضي الله عنه وبكثير من أبطال الإسلام، وأن نفسه حدثته لما كان بمصر أن يتخذ الإسلام دينا له، كل ذلك من خلال قراءته عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمير شكيب أرسلان من كتابه لماذا تأخر المسلمون.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عاصم، وبدءا من الآية 96 من سورة هود وحتى الآية 61 من سورة يوسف، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب

بلدك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.

يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

ناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.

وسلم وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.

معنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه

يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين.

فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين

عظيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين.

استعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.

يسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.

يرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون

آخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

المسلمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون.

خض وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون.

كان حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين

نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ

من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين

0: قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 96 من سورة هود وحتى الآية 61 من سورة يوسف. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في الواحدة والربع.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. نختتم معه في هذه الحلقة عرضنا لكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض المتوفى في عام 544 من الهجرة. ضيفنا الكريم، نختتم معكم في هذه الحلقة عرضنا وتحليلنا لهذا الكتاب الماتع والمتفرد. ومن أهم فصول هذا الكتاب الفصل الذي فصل فيه المؤلف القول في حكم من استخف بمقام النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقص من شأنه أو تناول سيرته وعرضه الشريف بشيء من الامتهان أو الازدراء. فنلخص كلام المؤلف في هذا الموضوع.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يبين الإمام القاضي عياض رحمه الله في هذا الباب أن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان ومن أعظم الحقوق التي أوجبها الله على الأمة، ويقرر أن كل ما يدل على الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو التنقص من شأنه أو الاستهزاء به أو الإشارة إلى ما ينافي توقيره فهو من أعظم الجرائم، لأنه يمس مقام خير الخلق وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ويستدل الإمام على ذلك بقول الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، وبقوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. وهذه النصوص تؤكد أن حق النبي صلى الله عليه وسلم باق، وأن حرمته صلى الله عليه وسلم باقية، وأن المؤمن يجب أن يتأدب معه في قوله وفعله واعتقاده.
4: نعم، المؤلف ذكر هنا صورا كثيرة للاستخفاف المحرم والازدراء المجرم في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة ليست مجرد كلام يقال أو يكتب، بل هناك صور كثيرة محرمة ومجرمة في هذا الإطار.
5: يذكر القاضي عياض رحمه الله أن كل ما يدل على التنقص أو الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو محرم، ومن ذلك سبه أو شتمه أو العيب في نسبه أو دينه أو خلقه أو خلقه، بل كل قول أو فعل يفهم منه التحقير أو الازدراء فهو حرام. يقول رحمه الله: اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الازدراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه أو العيب له فهو ساب له، والحكم فيه هو حكم الساب. يمضي القاضي عياض رحمه الله في تأصيل هذا الباب، فيقرر أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم باقية بعد وفاته كما كانت في حياته، فلا يجوز التنقص منه ولا الاستهانة بسنته صلى الله عليه وسلم ولا الاستخفاف بحديثه صلى الله عليه وسلم، فإن حقه على الأمة ثابت وباق إلى يوم الدين. يواصل القاضي عياض رحمه الله بيان صور من الأذى التي يجب على المسلم أن يتجنبها، فيبين أن الأمر لا يقف عند حد السب الصريح، بل يدخل فيه كل ما يوهم التنقص أو الاستهانة أو الاستخفاف بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان على سبيل المزاح أو العيب. وقد شهد القرآن الكريم بأن الاستهزاء بالله وبرسوله وبآياته ليس من هين الأمور، بل هو من نواقض الإيمان، حيث يقول سبحانه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلم يقبل القرآن الكريم منهم اعتذارا بأنهم كانوا يمزحون، بل جعل المزاح في هذا الباب جدا والهزل فيه كالجد.
4: وتحريم الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحريم إيذائه ليس مقصورا على شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، بل كما بيّن المؤلف يمتد إلى كل ما يتعلق به كزوجاته وآل بيته وأصحابه.
5: من المسائل التي أطال القاضي عياض رحمه الله الحديث عنها أيضا أنه تحدث عن حكم من سب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات، فقد بيّن رحمه الله أن حرمة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة بالكتاب والسنة، وأن محبتهم دين يتقرب به إلى الله عز وجل، كما أن أذيتهم من أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل الإمام بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في فاطمة رضي الله عنها: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويغضبني ما أغضبها. فهذا الحديث أصل عظيم في بيان مكانة آل البيت، وأن أذيتهم ليست كأذية غيرهم، لأنها راجعة إلى أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أورد الإمام رحمه الله جملة من الأحاديث الواردة في النهي عن سب الصحابة رضي الله عنهم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. فهذه النصوص تدل على أن توقير الصحابة وأن الكف عن الخوض في أعراضهم هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة.
4: نعم، وهنا مسألة فقهية بالغة الأهمية، وهي الفرق بين من يقع منه ذلك عنادا للحق واستكبارا عن اتباعه، وبين من يقع منه ذلك عن جهل أو تأويل فاسد.
5: فرق القاضي إياد رحمه الله بين من وقع في ذلك عنادا واستخفافا، وبين من صدر منه لفظ موهم بسبب تأويل فاسد أو شبهة أو جهل، فبين أن هذه الصور تحتاج إلى نظر واجتهاد من أهل العلم والقضاء، ولا يجوز للعامة أن يخوضوا فيها أو أن ينزلوا الأحكام على الناس بغير علم.
4: نعم، وهذا أمر بالغ الأهمية، وهو ما يؤكد أهمية هذا الباب من أبواب الكتاب، ويؤكد ما فيه من دروس دعوية وفقهية وتربوية عظيمة.
5: إن من أعظم الدروس التي نستفيدها من هذا الباب هو أن نحفظ ألسنتنا، فإن الكلمة قد ترفع صاحبها عند الله وقد تهوي به في النار 70 خريفا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فينبغي للمؤمن أن يعظم ما عظمه الله، وأن يوقر نبيه صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته الكرام، وأن يدعو لهم جميعا بالرضوان، امتثالا لقول الله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن المسلم الحق لا يكتفي بإعلان محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يترجم هذه المحبة إلى واقع عملي، فيتخلق بأخلاقه ويقتدي بهديه ويعظم سنته ويدعو إليها بالحكمة والموعظة الحسنة، ويدفع الشبهات عنها بالعلم والبصيرة. إن الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون بالانفعال وحده ولا بالحماسة المجردة، إنما يكون بتعلم سيرته ونشر سنته وتعليم الناس هديه وإظهار محاسن شريعته حتى يعرفه الناس على حقيقته. فإن من عرف النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة أحبه، ومن أحبه اتبعه.
4: نعم، صلوات ربي وسلامه عليه. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، قدمنا لكم عرضا وتحليلا لكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض المتوفى في عام 544 من الهجرة، وهو كتاب يؤكد منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وما له عند ربه من مقام رفيع، كما يؤكد ما له على أمته من الحقوق التي أوجبها الله له كالإيمان به وطاعته ومحبته والعمل بهديه والمنافحة عنه وعن سنته ومحبة آل بيته وصحابته صلى الله عليه وسلم. في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وإلى اللقاء مع كتاب جديد وضيف جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بسيادتك.
2: أهلا وسهلا.
1: الأمانة ركن ركين من عناصر المجتمع الإسلامي الناجح. الإسلام أولها عناية خاصة في القرآن وفي السنة. كيف تتحقق الأمانة على أرض الواقع بالمفهوم الإسلامي الصحيح؟
2: أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. بداية، عندما ننطق بكلمة الأمانة نشعر بقشعريرة تنتاب أبداننا. يكفينا أن نقف أولا عند حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث ينبغي أن نستمع إليه بلغة القلوب ولا نستمع إليه بالآذان أو بالأذن، وكما يقول شوقي: لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب مستمع والقلب في صمم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الأمانة، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ترتعد له الأوصال: ينام الرجل النومة فتنتزع الأمانة من قلبه، فيصبح الناس يتبايعون حتى إذا رأوا رجلا أمينا عجبوا وقالوا: إن في بني فلان رجلا أمينا. وحتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أعقله، ما أظرفه، وليس في قلبه حبة خردل من الإيمان. الحديث عندما نقرأه قد نصمت على الحال التي وصل إليها المجتمعات. تصور أنه يأتي زمن إن وجدنا رجلا أمينا نتعجب ونقول: إن في بني فلان رجلا أمينا. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يستشف الغيب من ستر رقيق ويقول: يأتي على الناس زمان تفتقد الأمانة فيما بينهم.
1: حتى أشار صلى الله عليه وسلم حينما سئل متى الساعة فقال:
2: إذا ضيعت الأمانة.
1: إذا ضيعت الأمانة.
2: وجاء رجل يسأل سيدنا محمدا سؤالا قال فيه كما تفضلت: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى ترج الأرض رجا وتبث الجبال بثا؟ أجابه إجابة فيها البلاغة جمعاء: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذن ضياع الأمانة من علامات الساعة. عندما يفقد الناس الأمانات هذا علامة من علامات الساعة. وأحب أن ألفت النظر، لأن بعض الناس يظن أن الأمانة أن أعطيك بعض المال أو بعض الشيء تحفظه.
1: لا، ده الأمانة أنواع.
2: أنواع. الكلمة أمانة. أنت في المجالس بالأمانات. أنا أجلس مع حضرتك بيننا حديث خاص، أمانة الكلمة، شرف الكلمة، أنت لا تخرج تزيع. رأيت شيئا على أخيك، رأيت شيئا فيه عيب أو ما يشينه، الستر أولى. ونحن إذا طفنا برياض القرآن الكريم نجد أن الله عز وجل ذكر الأمانة في 4 آيات. ذكر الأمانة في سورة البقرة: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته.
1: تمام.
2: وذكر في سورة النساء فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله.
1: نعم.
2: وذكر الأمانة في سورة الأنفال: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم.
1: نعم.
2: وذكر في سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
1: هذه المواضع التي ذكرت فيها الأمانة في كتاب الله تبارك وتعالى، إلى هذا الحد تنتهي حلقة اليوم. أشكر باسمكم مستمعين الكرام الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الدين القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها علينا الزميل الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع. رواه ابن ماجه. وعن قيس بن عمرو رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح ركعتان. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. رواه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من صلى الفريضة ثم أراد أن يصلي بعدها فليتقدم أو ليكلم أحدا. رواه البيهقي. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ولد الشيخ محمود حسين منصور في عام 1934 من الميلاد بعرب الحصن بمدينة القاهرة. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وقرأ بالإذاعة المصرية في عام 1963 من الميلاد. شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي. ترك للمكتبة الإذاعية الكثير من التسجيلات. وبعد حياة حافلة في خدمة القرآن الكريم، وفي مثل هذا اليوم الثاني من شهر سبتمبر من عام 2002 رحل عنا القارئ الشيخ محمود حسين منصور، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. بمناسبة ذكرى نستمع إلى هذه التلاوة من سورتي صاد والزمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ.

الكفر وإن تشكروا يرضه لكم

0: صدق الله العظيم.
1: بمناسبة ذكرى تلا علينا القارئ الشيخ محمود حسين منصور ما تيسر من سورتي صاد والزمر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى في حوالي 15 إلا 10 دقائق نحن على موعد مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، موضوعها صفات النبي في عيون المسلمين، ضيفها فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، يحاوره من أسرة المذيعين الزميل الدكتور علاء عرابي. قرآن المغرب نستمع إليه بمشيئة الله تعالى في حوالي 6:30 بصوت القارئ الشيخ محمود حسين منصور، وذلك بمناسبة ذكراه والتلاوة من سورة النور. في حوالي 6:45 ننتقل لإذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف لنقل احتفالنا بشهر ربيع الأول. في هذه الإذاعة الخارجية تلاوة للقارئ الشيخ محمد محروس طلبة، وكلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف تحت عنوان عالمية الرسالة المحمدية، ويختتم الاحتفال بابتهال المبتهل الشيخ معوض الفشني. ينقل لنا هذا الاحتفال الزميلان محمد جمعة ومحمد بدر، يصحبهما من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. في 10:15 من سهرة الليلة نحن على موعد مع الأمسية الدينية، أمسية الليلة مسجلة من مسجد الرضوان في

قدم المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الواحدة إلا 5 دقائق حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يحين الآن موعد أذان الظهر، يرفع نداء الشيخ علي محمود.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ علي محمود بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، أذان العصر يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 4:30 إلا دقيقتين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا من سورة النبأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النبأ تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف بهتيمي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، أسعد بقراءتها محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. إخوة الإيمان والإسلام، إن في حياة الإنسان أوقاتا للجد والعبادة والعمل، وأوقاتا يستريح فيها، فالجسد الذي يكدح طوال الوقت قد يتعب، والقلب الذي ينشغل دائما بأعباء الحياة يحتاج إلى فسحة يستعيد فيها نشاطه، ومن ينشغل بالعبادة دون تنظيم سيمل. ولهذا جاء الإسلام بمنهج يوازن بين متطلبات الروح والجسد، وبين العبادة والعمل، وبين الجد والترويح. حول هذا المعنى نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان ساعة وساعة. جاء فيه: إن الإنسان لا يستطيع أن يظل على حالة واحدة من الجد والاجتهاد والعبادة والعمل، ولذلك يحتاج إلى الترويح عن النفس، والترويح نفسه عبادة إذا كان مباحا ونوى به الإنسان الاستعانة على طاعة الله، ولا يجوز أن يتحول إلى باب للمعصية أو تضييع الفرائض والواجبات. وقد عبر حنظلة الأسيدي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين عن هذا التفاوت بين حال الإنسان في أوقات الإيمان وأوقات الحياة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ساعة وساعة أن تكون ساعة فعلية في الطاعة وساعة في المعصية، ولا أن يجعل الإنسان لنفسه وقتا يسقط فيه عن حدود الله، وإنما المعنى أن للإنسان أحوالا تتفاوت، وأن دوام الإنسان على أعلى درجات الإقبال القلبي ليس أمرا بشريا مستمرا. ومن هنا جاء الترويح عن النفس، لكن الإسلام لم يتركه بلا ضابط، فالترويح المشروع هو الذي يسعد ولا يشقي، ويجدد النشاط ولا يضيع الواجبات. فقد تجلس مع أسرتك فتضحكون، وقد تخرج في نزهة، وقد تمارس رياضة، وتستمع إلى ما أباح الله، وقد تلتقي بأصدقائك في حديث طيب، وكل ذلك من المباحات ما دام خاليا من المحرمات ولم يؤدي إلى ترك واجب أو ارتكاب معصية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما كان بعيدا عن هذا الجانب الإنساني، فقد كان يمازح أصحابه ويلاطف أهله ويعيش بينهم حياة فيها ابتسامة وحديث وراحة، مع بقاء قلبه متعلقا بالله وبقاء حياته قائمة على الطاعة. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول الترويح من استراحة تعين على الحياة إلى حياة كاملة من اللهو، عندما تصبح الساعات أمام الشاشات أكثر من الساعات مع الأسرة، ويصبح اللهو سببا لتأخير الصلاة أو تضييع العمل أو إهمال الحقوق أو الوقوع في النظر المحرم والكلام المحرم. هنا لم يعد ترويحا عن النفس، وإنما أصبح استنزافا لها. فعمل الإنسان لا يقاس فقط بما يفعله في ساعات الجد، وإنما كذلك بما يختاره في ساعات الفراغ، والفراغ ليس منطقة خارج المسؤولية، إنه وقت من العمر، والعمر هو رأس مال الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنتأمل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الفراغ نعمة لأنه فرصة للهو بلا حدود، وإنما لأنه فرصة يمكن أن تستثمر فيما ينفع. وهنا يظهر الفرق بين شخصين، كليهما لديه وقت فراغ، لكن أحدهما يجعل راحته جسرا يعود به إلى عمله وطاعته، والآخر يجعل راحته حفرة يسقط فيها يومه وليلته. الأول يخرج من الترويح أكثر نشاطا، والثاني يخرج منه أكثر غفلة. الأول يستريح ليعود، والثاني يلهو حتى لا يعود. فإن كان الترويح يخفف عنك عناء الحياة ويجدد نشاطك ويحفظ علاقتك بأهلك ويعينك على أداء واجباتك ويظل داخل دائرة المباح، فهو راحة مشروعة. أما إذا كان ثمنه صلاة ضائعة أو وقتا مهدرا أو قلبا متعلقا بالمعصية أو حقا مهملا، فقد دفعت في مقابل دقائق من المتعة شيئا أغلى بكثير. إن الإسلام لا يريد إنسانا يرهق نفسه حتى ينهار، ولا إنسانا يلهو حتى يضيع، وإنما يريد إنسانا يعرف متى يجد ومتى يستريح، ويعرف أن الراحة ليست غاية الحياة، وإنما وسيلة لاستكمالها على الوجه الذي يرضي الله. إخوة الإيمان، إن جملة ساعة وساعة ليست دعوة إلى التفلت، وإنما تذكير بطبيعة الإنسان. راحة تعينك على الطاعة، لا راحة تقطعك عنها. ومتعة في الحلال وبه، وفسحة يعود بها القلب إلى ربه أكثر قوة لا أكثر غفلة. فاجعل لنفسك ساعة تستريح فيها، ولكن لا تجعل للشيطان ساعة يملك فيها قلبك، واجعل ترويحك بقدر ما يعيد إليك قوتك لا بقدر ما يستنزف عمرك. فالحياة تحتاج إلى ساعة وساعة، لكنها تحتاج قبل ذلك إلى قلب يعرف حدود كل ساعة.

0: إخوة الإيمان والإسلام، بهذا الفاصل من الابتهالات المبتهل الشيخ سعيد حافظ والذي اختاره لنا الزميل توفيق المعداوي، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد. كنت معكم في قراءتها محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 62 من سورة يوسف وحتى الآية 25 من سورة الرعد، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم رد

إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.

الزعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين.

كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه.

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد

لكم قد أخذ عليكم موثقا من الله. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ

إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.

وتصدق علينا فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.

يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

خاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون

وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام.

الكبير المتعال، سواء منكم من أسر

له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ

كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.

الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.

مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى

الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق

سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري حتى الآية 25 من سورة الرعد. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في 3:45.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة. يسعدنا أن يكون معنا اليوم
2: إنجي حسام صبحي السيد سالم في الصف الأول الثانوي الأزهري من قرية سيقية أبو شعرة مركز أشمون محافظة المنوفية.
1: أستمع منك إلى صورة الضحى برواية الإمام ورش عن نافع.

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وفي والديك لابن إنجي حسام صبحي الصف الأول الثانوي من محافظة المنوفية.
2: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
1: نتعرف على النموذج الثاني في هذه الحلقة.
3: جناح حسام صبحي السيد سالم بالصف الثالث الإعدادي الأزهري من قرية ساقيت أبو شارة مركز أشنون محافظة المنوفية.
1: أستمع منك إلى ابتهال في حب رسول الله، تفضلي.

0: لبنى انجي، قرأت لنا برواية ورش سورة الضحى. أستمع منك إلى رواية حفص من سورة البقرة، تفضلي.
1: بسم الله.

0: بارك الله فيك وفي والديك. أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذه النماذج المشرقة من خيرة أبناء الوطن لابن إنجي حسام صبحي الصف الأول الثانوي، ولابن جنى حسام صبحي الصف الثالث الإعدادي من محافظة المنوفية. ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ علي محمود يتلو علينا سورة الطارق.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة مما تيسر من سورة الطارق، تلاها القارئ الشيخ علي محمود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت الثانية في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من 11 حتى 2 كان معكم زميلي الدكتور محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. هذه فترة الظهيرة من يوم الأربعاء الموافق 20 من شهر ربيع الأول من عام 1448 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأربعاء يوافق 2 من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. فترتنا الإذاعية من 2 حتى 5، معكم خلالها من الهندسة الإذاعية توفيق المعداوي. هذه تحياتي من المذيعين محمد عبد الحكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة تأتيكم عبر إذاعتكم القرآن الكريم من القاهرة، وفيها نتحدث عن القواعد والأسس التي نستمدها من أحاديث وأدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من أجل راحة النفس وقوة النفس، ومنها سعادة النفس وراحة النفس في إدخال السرور على غيرها. بداية نرحب بالضيف الكريم فضيلة الدكتور دكتور جميل أحمد علام، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا ومرحبا.
3: أهلا بكم وبالسادة المستمعين والمتابعين وبأسرة الإذاعة وأسرة البرنامج ومن وراء الميكروفون.
2: دكتور جميل، من أحب الأعمال إلى الله تعالى السرور الذي ندخله على الآخرين، كيف نفعل ذلك؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن الإنسان المسلم لا يعيش وحده، إنما يعيش وسط الناس كافة، وهذا من أبجديات التعبير القرآني ودعوة الإسلام، عدم القوقعة وعدم الإنفرادية وعدم الأنانية وعدم الأنامالية وعدم الانتهازية. تلك جملة أمراض التي نراها عند كثيرين من الناس الذين يتصورون أن الكون لم يخلق إلا لهم، ويعيشون في هذه القوقعة في حياة كلها شح وكلها استعلاء واستكبار وانحراف عن منهج الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني، جاءت دعوة القرآن الكريم إلى أن يتعاون الإنسان مع بني الإنسان، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، بالتراحم والتعاضد والتعاون والمشاركة والتشارك في رحلة الحياة، وتبادل المنافع ومنع المضار والوفاء بالحقوق وأداء الأمانات. هذه دعوة الإسلام لكل الناس. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدعونا إلى الإحساس بالآخرين وإلى الترفق بالمحتاجين وإلى المعاونة لكل من يشاركنا الحياة، وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه يوم القيامة. وهكذا دعوة الإسلام إلى أن يكون الإنسان المسلم معوانا لكل البشر في كل باب من أبواب الخير، وفي كل ميدان من ميادين منع الشر والضرر عن جميع خلق الله تبارك وتعالى.
2: دكتور جميل، كيف نربي هذا المعنى في أبنائنا منذ الصغر؟ كيف نقوم فيهم الشعور بالأنانية ومفهوم الأنامالية أو حكاية أنا مالي ومالي الآخرين؟ كيف نعزز لديهم الرغبة في إسعاد الآخرين ولو بالكلمة الطيبة؟
3: بلا شك أن الإسلام يعلمنا في أبجدياته وأساسياته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف، ما منكم إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، في حساب وفي مسؤولية وفي عرض على الله وفي حوار هيدور هتسأل فيه عن كل الإمكانيات اللي ربنا مديها لك، ليس بينه وبين الله ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر العبد أشمأم منه عن شماله فلا يجد إلا ما قدم، وينظر العبد تلقاء وجهه فيرى النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هنا يأتي التربية النبوية على ضرورة أن يكون المسلم معطاء ولو بالقليل، وقدم الشق التمر هنا. هنا تكون القدوة لأبنائنا، القدوة لأبنائنا في البسيط في القليل.
2: نعم.
3: كيف ندفعهم إلى أن يقدموا وأن يكونوا من أهل العطاء وأن يكونوا من أهل اليد العليا؟ أن تعلمه أن يقدم تمرة لزميله، تعلمه أن هو يختار زميل يتيم ويقدم له هدية، كتاب أو مذكرة أو إلى آخره. يبقى هذا التدريب العملي من الآباء للأبناء هو الذي سيولد فيهم العطاء الأكبر للمجتمع والعطاء الأكبر للأمة كلها، وأيضا الأداء لأمانات هذا الدين العظيم بإدخال السرور على عباد الله تبارك وتعالى.
2: ما جزاء من يدخل السرور على الناس سواء في الدنيا أو في الآخرة؟
3: طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في الحديث الشريف، وقد سئل أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟
2: نعم.
3: فقال سرور تدخله على مسلم أن تسد جوعته وتستر عورته أو تقضي حاجته أو تسد عنه دينه، فذلك أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى. ولا شك أن من قدم الإحسان لابد أن يعود عليه.
2: نعم.
3: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
2: نعم.
3: لا شك أن عطاء الله أكبر وأن فضل الله على عباده عظيم. من هنا ينبغي على كل مسلم وكل مسلمة، وقد علمنا الإسلام فرضا أساسيا من فرائضه الزكاة، وهذه الزكاة ما هي إلا تدريب على العطاء في جانب المال، سواء كان زكاة الفطر في جانب الأفراد والأشخاص والحياة، سواء كان في جانب الذهب والفضة والمدخرات إخراج الزكاة فيها، سواء كان في جانب الزروع والثمرات. وتتعدد الزكوات في الإسلام حتى تصل إلى زكاة الخبرة وزكاة العلم.
2: نعم.
3: وزكاة الوظيفة وزكاة المجهود والقوة والعضلات. لابد أن يكون لدينا هذه الزكوات، العطاءات المختلفة، من القوي للضعيف ومن الكبير للصغير ومن الصغير للكبير، وهكذا يتحول المجتمع إلى أرقى صورة من صور التعاون والوحدة والقوة التي لا يمكن أبدا أن تضعف ولا يمكن أن تهزم من أعدائها ما دامت على هذا النهج الكريم الذي جاء به القرآن الكريم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يحارب فيه الحياة الانتهازية لكثير من الناس، أو حياة القوقعة الأنانية التي يستعلون بها كبرا وغطرسة على عباد الله.
2: نعم.
3: نجد أن الإسلام يعالج هذه الأمراض ويحول المسلم إلى دور فاعل يحس فيه بالضعفاء ويحس به في الفقراء ويحس به في المساكين. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ولا بد على المسلم أن يدرب نفسه شهريا أو أسبوعيا، وأن يدرب أولاده على هذه الأمور ولو بشق تمرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
2: عليه الصلاة والسلام. دكتور جميل، صف لنا حال القلب الذي يسعى في جلب السعادة للآخرين وإدخال السرور على قلوبهم.
3: بلا شك أن من أسباب الشقاء والتعاسة الإنعزالية والأنانية والانسحابية من التعامل مع عباد الله وخاصة المستضعفين والضعفاء. هذه الصورة من صور الاستكبار والاستعلاء والتنكيل بهؤلاء الفقراء أو المجانبة لهم تورث قسوة القلب وتورث ظلامة وسوادة والعياذ بالله. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أشكو قسوة قلبي، أنا حاس كده بين قلبي منقبض كده والدنيا مضلمة عندي كده، مع إني عندي خيرات وعندي وعندي وعندي وعندي، فماذا أفعل يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فامسح رأس يتيم تزول قسوة قلبك. الرجل فعلا خد الفكرة من الرسول عليه الصلاة والسلام، وبدأ فعلا يعطف على اليتيم ويبر بالمسكين ويعمل بصوابعه في شعر الولد ويبسطه وضحكه، فوجئ بأن قلبه الذي كان منقبضا قد انشرح،
2: نعم،
3: ونفسه التي كانت مبتئسة سعدت بهذا العمل الذي يمثل عطاء وتعاونا لا تكتمل الحياة الراغدة السعيدة إلا بتحققه، كما أمر الله تبارك وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: كل الشكر لحضرتك دكتور جميل أحمد علام الأستاذ بجامعة الأزهر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي يتلو ما يتيسر من سورة الواقعة.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

0: حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وقد تلا علينا ما تيسر من سورة الواقعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مصر بلد الحضارة، والحضارة بناء عمران ورقي إنسان. برعاية من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعقد دار الإفتاء المصرية المؤتمر الدولي 11، وذلك تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى. ميكروفون إذاعة القرآن الكريم من القاهرة ينقل لحضرتكم صورة صوتية من المؤتمر يقدمها الزميل الدكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا من على أرض مصر الطيبة، حيث انعقاد هذا المؤتمر التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، والذي يأتي تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي تنظمه دار الإفتاء المصرية. مستمعينا الكرام، بدأت الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر صباحا بتلاوة قرآنية مباركة، ثم كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وتوالت الكلمات بعد ذلك من على منصة الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر. مستمعينا الكرام، يسعدنا الآن أن يكون معنا فضيلة الدكتور عبد الحميد متولي رئيس المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام في البرازيل وأمريكا اللاتينية. مرحبا بفضيلتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على الهواء.
3: مرحبا بكم وبمستمعي الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: نريد أن نعطي السادة المستمعين فكرة عن هذا المؤتمر ومشاركة سعادتكم في هذا المؤتمر.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مستمعي الكرام، من هنا ومن القاعة من داخل هذا المؤتمر العظيم الحاشد بعلماء الأمة من مشارق الأرض ومغاربها، تقوده دار الإفتاء المصرية التي تقوم بمهامها الشرعية، وهي القناع الواقي لسموم أو من سموم الأفكار والفتية التي يتجرأ فيها غير أهلها عليها. ومن هنا نقول أن هذا المؤتمر بمثابة الوعي الحقيقي الذي يمثل الوقاية خير من العلاج، وهذا يحقق قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والوقاية هنا هي الوعي قبل أن ينتشر المرض ويستشرس في شباب الأمة وفي ضياع الأسر، والذي بهذا الكيان يضيع المجتمع، لأن اللبنة الأولى التي يقوم عليها المجتمع هي الأسرة. إن صلحت صلح المجتمع كله، وإن فسدت فسد المجتمع كله. إذن كانت الأولوية والأهمية لدار الإفتاء التي تقود العالم في هيئات وجميع المسؤولين عن الفتية في العالم، من هنا كانت مصر رائدة العالم في المحافظة على الوسطية وعلى الاعتدال وعلى الفتية الشرعية، حتى يتعلم الناس الأحكام الشرعية المنيفة بالصورة التي ترضي الله والتي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي توارثها السلف الصالح والعلماء إلى يومنا هذا، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. فضيلة الدكتور عبد الحميد متولي، رئيس المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام في البرازيل وأمريكا اللاتينية، مشاركة فضيلتكم في هذا المؤتمر. تقدمت ببحث بعنوان الأسرة الرقمية الآمنة في ظل التحديات الكبرى، وهذا البحث مفاده أننا نتعلم أن الإنسان يجب أن يدير الآلة وليست الآلة التي تدير الإنسان، فنأخذ ما ينفعنا كما أمرنا الصادق المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، احرص على ما ينفعك. فلو حققنا هذا وأخذنا ما ينفعنا وتركنا ما يضرنا ويضر الأسر لكان خيرا لنا وأشد تثبيتا، ولهدانا الله إلى صراطه المستقيم، ولآتانا الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم. على ماذا؟ على امتثال الأوامر واجتناب النواهي. أروا الله منكم ما يرضيه عنكم في تعاملكم في أسركم ومع غيركم. فضيلة الدكتور عبد الحميد متولي، رئيس المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام، ماذا تشعر وأنتم ترون تلك الجموع وهذه الوفود التي توافدت على بلادنا الحبيبة مصر لحضور هذا المؤتمر العالمي؟
4: في الحقيقة أنني أقدم خالص شكري وتقديري لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كانت له العناية بهذا المؤتمر، وهذا هو الموقف السامي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصرنا وشعبها وجيشها لما يصون كرامتها وعزتها ونصرها على العالمين، وسلام على مصر في العالمين.
2: شكرا لفضيلة الدكتور عبد الحميد متولي، رئيس المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام في البرازيل وأمريكا اللاتينية. مستمعينا الكرام، كما يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور محمد كمال مبروك، رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وأستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الشرطة بمصرنا الحبيبة. مرحبا بفضيلتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على الهواء.
5: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد وبجمهور إذاعة القرآن الكريم وبالمستمعين من كل مكان.
2: فضيلة الدكتور محمد كمال مبروك، أهم المحاور التي راقت لفضيلتكم اليوم في هذا المؤتمر العالمي لدار الإفتاء.
5: دعني أولا بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكر التنظيم الرائع للمؤتمر، وأثمن اختيار فكرة الإفتاء وعلاقته بقضايا الأحوال الشخصية أو قضايا الأسرة. معلوم أن الفتوى هي الإجابة الشرعية عن تساؤلات الناس، والإفتاء أو الفتوى ركن ركين من النظام القانوني الإسلامي المسمى بالفقه الإسلامي، وهي جزء من قسم المعاملات في الفقه الإسلامي. الفتوى من محاسن الشريعة، وصديقي العزيز الدكتور أحمد حضرتك تعلم ولجمهورك الكريم أنه الإفتاء إجابة مجتهد على أسئلة الناس واهتماماتهم. دار الإفتاء لما اختارت هذا الموضوع المهم الثري لاحظت ما في المجتمع من انتشار المعاملات في نطاق الأسرة وشيوع هذه القضايا والنزاعات فيها، حتى أن الدولة اتجهت إلى إنشاء محاكم متخصصة للأسرة لكثرة النزاع وتفشي موضوع الشقاق في المجتمع المصري من ناحية الأسرة. ومعلوم أيضا أن الأسرة عنصر مهم في المجتمع، بصلاح الأسرة إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، ألا إن في المجتمع عنصرا إذا صلح صلح المجتمع كله، إذا فسد فسد المجتمع كله. هذا العنصر هو الأسرة. المقصود بقضايا الأسرة المسائل والأحكام التي تنظم الأسرة إنشائها وانحلالها، من مثل الخطبة والزواج والمهر والنفقة وغير ذلك. الحقيقة إن المؤتمر غطى هذه الأمور بمحاور متعددة، وأنا أظن أن هذه المحاور لو تم تفعيلها سيكون لها أثر فعال وتطبيق مهم جدا في أحوال الناس.
2: شكرا لفضيلة الدكتور محمد كمال مبروك، رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وأستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الشرطة بمصرنا الحبيبة. مستمعينا الكرام، الآن مع فضيلة الدكتور محمد عبد القادر، رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة 6 أكتوبر.
1: نكتفي بهذا القدر من الصورة الصوتية التي ينقلها الزميل الدكتور أحمد القاضي من المؤتمر الدولي 11 الذي تعقده دار الإفتاء المصرية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا الثالثة إلا 8 دقائق. هيا بنا إخوة الإيمان تصاحب قلوبنا صوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وهو يرتل القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. هذه الفقرة تبدأ بالآية 26 من سورة الرعد.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر،

يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد.

بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.

الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب.

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية

الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب

الْعَذَابَ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به

كذب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ.

يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون

في الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

وجل: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال.

الْأَمْثَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

0: ذهب. صدق الله العظيم.
1: عشنا إخوة الإيمان مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ترتيله فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، كانت من الآية 26 من سورة الرعد حتى ختام سورة إبراهيم. الفقرة التالية في الواحدة من صباح الخميس إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو ما يتيسر من سورة طه.

0: في روضة القرآن الكريم كنا مع القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد وتلاوة من سورة طه.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: لقد

0: في ذكرى مولد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه نعيش مع أعظم سيرة وأطهر سيرة.
1: أخلاقه

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج كان خلقه القرآن. نرحب بداية بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف، ضيفا معنا في هذا اللقاء. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا أستاذنا الكريم.
2: أهلا ومرحبا بحضرتك.
0: محاسبة النفس والصدق مع الذات، يعني الإسراع في إلقاء اللوم أستاذنا على الآخرين وتبرير الأخطاء عادة تعوق أي تطوير شخصي أو أخلاقي. ينادينا الحق سبحانه وتعالى فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ويؤكد المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت.
2: الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله، وبعد. منهج الناس في هذه الحياة بين أمرين: إما إنسان يحاسب نفسه على كل شيء ويقف مع نفسه عند كل نقطة من النقاط، فهذا لا يزداد دائما إلا توفيقا وقربا من الله تبارك وتعالى. إذا كان يذاكر يقول لنفسه: لما تركت هذه ولما قصرت هنا. إذا كان في عمل من الأعمال يقول: هذه تحتاج إلى زيادة تدقيق، وهذه تحتاج إلى زيادة فحص، وهذه تحتاج إلى إعادة. إذن فهو دائما يرتقي. وإذا كان فيما بينه وبين ربه: لما فعلت كذا ولما تركت كذا، فدائما في قرب ورضا. أما المنهج الثاني فهو الذي يبرر نفسه كل شيء ويدعي لنفسه ما ليس فيه، وهذا منهج إبليسي. قال: أنا خير منه، أسجد لمن خلقت طينا، أرأيتك هذا الذي. فهذا المنهج الذي يجعل الإنسان يبرر نفسه كل شيء ويحتج على ذلك كله: أنا فلان ابن فلان، أنا عقلي كذا، أنا كذلك، الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي. إذن فالله تبارك وتعالى إنما يلفتنا بقصص الأنبياء السابقين وبدعوة الله تبارك وتعالى لنا إلى أن نحاسب أنفسنا وإلى أن نقف مع أنفسنا على كل شيء. إن يعتد بنفسه زائدا عن اللازم فينسى عيوب نفسه. ولو أنه وقف مع نفسه هذه المواقف لوجدنا أن الإنسان إنما يرتقي في كل يوم. لماذا؟ قال له: لأنه لن يكرر أخطاء الأمس. وإنما في كل يوم كأنه إنسان جديد اقترب من الله تبارك وتعالى. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتؤجروا. وفي الرواية الشريفة في الأثر أن رجلا عبد الله تبارك وتعالى 500 عام، ثم دنت له حاجة، أراد من الله حاجة، فرفع يده يدعو رب العالمين تبارك وتعالى زمنا طويلا فلم يستجب له، فعاد إلى نفسه يلومها يقول: إنما أتيت من قبلك، لو كان فيك خير لاستجاب الله لك. بدأ يحاسب نفسه، فلما نام في ليلته رأى في نومه أن هذه اللحظات التي حاسبت نفسك فيها هي خير من عبادتك فيما مضى من عمرك. يبقى الله تبارك وتعالى لا يريد منا هذه العبادة الآلية المقولبة، وإنما يريد رب العالمين تبارك وتعالى عبادة حياتية تتفاعل مع الحياة. فأنت هنا إنما تدخل معترك الحياة بإيمانك وبيقينك بالله تبارك وتعالى، ثم تقف لتحاسب نفسك بعد كل عمل عملته: هل عملت هذا العمل لله تبارك وتعالى؟ هل أديت هذا العمل على ما يرضي الله عز وجل؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إن لا نضيع أجر من أحسن عمل. فأنت تبحث عن الإتقان والإحسان لتبحث عن الأجر، وإن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالحا ولوجهه خالصا. إذن فأنت ينبغي عليك وأنت تقف مع نفسك أن تحاسبها على كل صغيرة وكبيرة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قالوا: النفس اللوامة أي التي تحاسب نفسها وتلومها على كل صغيرة وكبيرة. وما من أحد يلقى الله عز وجل عند احتضار هذا الإنسان إلا وهو يندم. كيف يندم يا رسول الله؟ قال: إن كان مسيئا ألا يكون استعتب، وإن كان محسنا ألا يكون ازداد إحسانا. يبقى ينبغي على الإنسان أن يحاسب نفسه في كل لحظة من لحظات حياته، وينظر: أين أنا من الله تبارك وتعالى؟ ولذلك لما قال هشام لأبي حازم الأعرج: يا أبا حازم، أين نحن من الله؟ قال: عرض نفسك على كتاب الله. قال: أين عرضها؟ قال: عند قول رب العالمين: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال فأين رحمة الله؟ قال رحمة الله قريب من
0: من
2: المحسنين.
0: المحسنين. نعم. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفنا فضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف، نشكره ونشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: نود في هذه الحلقة أن نتحدث عن تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأيتام.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأيتام يحتاجون أكثر من أي شخص للحب والحماية والاهتمام، وسيدنا صلى الله عليه وسلم علمنا أن الرحمة والصبر والمودة هي أساس التعامل مع الأيتام، وأن رعايتهم ليست مجرد واجب وإنما هي رسالة إنسانية نبيلة. والقرآن العظيم ذكرنا: فأما اليتيم فلا تقهر. هذا مع آيات أخرى كثيرة: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. ويكفي هذا الأمر، أعني اليتمى فخرا، أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد يزور الأيتام ويطمئن عليهم ويشاركهم الأفراح والأحزان، وعلم الصحابة يعني كيفية إنزال الأيتام منزلتهم. ألا يكفي الحديث الذي يحفظه القاصي والداني، قول سيدنا: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى ليبين القرب والمكافأة العظيمة لمن كفل اليتيم. لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين اليتيم أو بين يتم الغنى والفقر، فحتى الذي فقد أبويه وهو يجد المال ويجد من يطعمه ويسقيه ويقضي له حوائجه، هذا أيضا يحتاج إلى رعاية معنوية، يحتاج إلى احترام، إلى تقدير، ألا يتنمر الناس عليه وألا يسخرون منه، وأن يراعوا يعني غياب الوالد أو غياب الوالدين عنه. سيدنا صلى الله عليه وسلم كان يلاطف الأيتام ويضمهم ويرفع معنوياتهم ويمسح على رؤوسهم، وقد علمنا في ذلك فضلا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنمسح على رؤوسهم ولنخفض لهم الجناح. وكان النبي يقول: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر اليتيم ضعيف، وهذا الضعيف وجب عليك ألا تكون عليه، ألا تكون عليه مؤذيا أو معنتا أو حاملا له على مشقة، أو تقرب ماله أو تقرب شيئا لتستحله. والله عز وجل قد حذر: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. شباب اليوم وجب عليهم أن يقفوا وقفة متأملة. هناك من يشعر بيتم الغربة، بيتم الإهمال، المجتمع فيه دور لرعاية الأيتام، وجب أن يكون لنا مع هذه الدور في الجهات المعنية المعتبرة زيارات وتعاهدات ومساعدات على قدر وسعنا، إن لم تكن بالمال كانت بالزيارة، بالهدية، باللعب للأطفال وما إلى ذلك، يعني حتى ولو بالممازحة، فهذا أمر يساعد على دمجهم في المجتمع ويقيمهم وينشئهم أسوياء على صحة نفسية يحبون الناس من حولهم.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، إتقان العمل من أعظم القيم التي جاء بها الإسلام، وهو أن يؤدي الإنسان ما كلف به بإخلاص ودقة وأمانة، مبتغيا بذلك وجه الله تبارك وتعالى، فلا يكتفي بأداء العمل، بل يحرص على تحسينه وإكماله على أكمل صورة. ولقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين كان يتفقد أحوال ولاته وعماله، فسأل أحدهم يوما: كيف تؤدي عملك بين الناس؟ فقال الرجل: أقضي بينهم بالحق، ولا أؤخر أعمالهم، وأؤدي الأمانة كما أمر الله. فقال عمر رضي الله عنه: هكذا يكون العامل الأمين.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى الرابعة إلى الربع. إخوة الإيمان، من أقوال الرسول الكريم يحدثنا الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعهدا على ركعتي الفجر. متفق عليه. وتعهدا، التعهد والتعهد أي الاحتفاظ بالشيء والملازمة له. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. رواه مسلم. وفي رواية قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر، وكان يقول: نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. رواه ابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه أحمد. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: أكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق من الآن نعيش وحضراتكم فقرة من فقرات المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، التلاوة من أول سورة النازعات. أما الآن فنستمع لتقدمة لهذه التلاوة من فضيلة الدكتور محمد داود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد، أخي المؤمن، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية كريمة من أول سورة النازعات إلى الآية 19 من سورة الانفطار. تبدأ الآيات من مشاهد الكون الكبرى، ثم تنفز إلى أعماق النفس البشرية، تضع الإنسان وجها لوجه أمام الحقيقة التي لا مفر منها، حقيقة الرحيل والبعث والحساب والوقوف بين يدي الله تعالى. إنها رحلة من الغفلة إلى اليقظة، ومن الدنيا إلى الآخرة، ومن الانشغال بما يفنى إلى الاستعداد لما يبقى. افتتاح يهز السكون، ينتزع الإنسان من إلف العادة ليعلم هناك عالم أعظم مما تراه، وحقيقة أكبر مما تعيشه، وموعد لا يستطيع أحد أن يتخلف عنه. ثم يأتي المشهد العظيم، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، فتضطرب القلوب قبل أن تضطرب الأرض. قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة. هناك في ذلك اليوم تسقط كل مظاهر القوة الزائفة، لا يبقى للإنسان إلا حقيقته وعمله. ثم تمضي من الآيات إلى قصة موسى وفرعون. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى. تدبر أيها المؤمن، فرعون الذي بلغ من الطغيان مبلغا عظيما، ومع ذلك يبدأ خطاب الدعوة معه هل لك إلى أن تزكى. إنها رسالة عظيمة، أن أعظم انتصار للإنسان ليس أن ينتصر على غيره، بل أن ينتصر على نفسه أولا، وأن أخطر ما يهدد الإنسان ليس فقر المال، بل فقر القلب من التقوى. ثم ترفع الآيات أبصارنا من قصة فرعون إلى عنان السماء. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ سماء رفعها الله، وأرض دحاها، وجبال أرساها، ومشهد كوني هائل، ليرى المؤمن الصادق في عظمة المخلوق دليلا على عظمة الخالق. ثم تعود بنا الآيات إلى الحقيقة الكبرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، لا ما تمنى ولا ما ادعى ولا ما قال للناس عن نفسه، وإنما ما سعى ليسأل كل واحد منا نفسه، ماذا قدمت لهذا اليوم من سعي وتلك اللحظة الفارقة. ثم تضع الآيات أمامنا الطريقين بوضوح جلي، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا في مقابل، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. إنها معادلة الحياة كلها، إما هوى يطغيك أو تقوى تهديك، دنيا تستحوذ على قلبك أو آخرة تجعل الدنيا في يدك لا في قلبك. ثم تأتي سورة عبس كي تصحح للإنسان موازين القيمة، أن الإنسان لا يقاس بمظهره ولا بماله ولا بمكانته، وإنما بقدر ما يحمله في قلبه من هدى من تقوى، بقدر استجابته للحق، بقدر الإيمان الصادق والعمل الصالح. وتمضي بنا الآيات لتذكر الإنسان ببدايته. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. يا ابن آدم، تذكر أنك كنت نطفة، ثم خلقك الله فسواك، وأعطاك السمع والبصر والعقل والقلب، فكيف يليق بمن عرف فضل ربه أن ينسى شكر ربه ومولاه. وتمضي بنا الآيات إلى دعوة إلى التدبر، فلينظر الإنسان إلى طعامه حتى الطعام الذي نأكله كل يوم ليس شيئا عابرا، كل حبة وراءها ماء نزل، وأرض شقت، ونبات أنبت، وشمس أشرقت، وقدرة إلهية لا تنقطع. نعم، فالآيات تعلمنا أن نرى آثار الله في المألوف قبل أن نبحث عنها في المدهش. ثم تأتي سورة التكوير فإذا بالمشهد العظيم، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. الكون الذي نراه ثابتا له يوم تتغير فيه ملامحه. ثم تأتي الحقيقة، علمت نفس ما أحضرت. هذا هو السؤال، ليس كم جمعنا ولا كم بلغنا من الشهرة ولا كم عرفنا من الناس، بل ماذا أحضرنا للقاء الله. وتمضي بنا الآيات إلى سورة الانفطار، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت. ويأتي السؤال المستحق في هذا السياق، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما أعظمه من سؤال جلي. أيها الإنسان، ما الذي أغراك بتأخير التوبة؟ وما الذي جعلك تؤجل الإصلاح؟ وما الذي جعلك تستصغر الذنب؟ ما الذي جعلك تنسى أن هذا العمر مهما طال فهو طريق إلى لقاء الله؟ ثم تذكرنا الآيات بنعم الله تعالى المنعم الوهاب، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خلقك فسواك فعدلك وأكرمك، فهل يكون جزاء النعمة إلا الشكر؟ ثم تكشف الآيات حقيقة ينبغي ألا تغيب عن قلب كل مؤمن صادق، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل شيء محفوظ، كل كلمة، كل خطوة، كل نظرة، كل إحسان، كل

0: دنيا بل تريد أن نعيش فيها ونحن نعلم حقيقتها، لا تريد أن نحزن من أجل الآخرة بل تريد أن نصلح الدنيا استعدادا للآخرة. فالذي استحضر يوم الدين يراقب لسانه ويصلح قلبه ويحسن إلى الناس وإلى أهله ويؤدي الأمانة ويرحم الضعيف ويعفو عمن أساء إليه ويجتهد في عمله ويعيش نافعا للناس، لأنه يعلم أن كل ذلك سيعرض بين يدي الله تعالى. وإلى التلاوة الكريمة: وطوبى لعاقل استمع فتدبر فانتفع وارتفع، وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا وبالله التوفيق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإذا الصحف

وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت،

ثم

والأم

0: والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب فقرة من فقرات المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، تلا من أول سورة النازعات حتى ختام سورة الانفطار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه عقب أذان المغرب مباشرة ينتقل الميكروفون إلى إذاعة خارجية من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة ليواصل نقل احتفالات شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف. في احتفال اليوم تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد محروس طلبة، وكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والذي يحدثنا تحت عنوان عالمية الرسالة المحمدية. يختتم الاحتفال بابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ معوض الفشني. احتفال اليوم ينقله من أسرة المذيعين الزميلان محمد جمعة ومحمد بدر. وفي 10:15 من سهرة اليوم أنتم على موعد مع الأمسية الدينية. أمسية اليوم سجلت من مسجد الرضوان بمدينة ومحافظة سوهاج. تستمعون في هذه الأمسية إلى تلاوة مباركة من فضيلة القارئ الدكتور أحمد نعينع، وكلمة من فضيلة الدكتور أحمد رمضان مدير الدعوة بمديرية أوقاف سوهاج، وابتهال يقدمه المبتهل الشيخ يسري معتوق. الأمسية من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اهدني وسدد خطاي، اللهم إني أسألك العفاف والتقى والهدى والغنى يا أكرم الأكرمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 4:15 موعد أذان العصر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان، أذن الشيخ نصر الدين طوبار بصلاة العصر حسب توقيت القاهرة، ونوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن بها في 7:17 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، 5 دقائق مع القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي في تلاوة من سورة الشورى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الشورى، تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: تعودت على صلاة قيام الليل، فهل إذا فاتتني هذه الصلاة في ليلة هل لي أن أقضيها في النهار؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نقول صلاة قيام الليل سنة مؤكدة، بل هي من دأب الصالحين، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فصلاة قيام الليل أو التهجد سنة مؤكدة، ولها وقت من منتصف الليل إلى أذان الفجر. ثانيا نقول الأمر إذا كان سنة يعني ليس واجبا علي فعله، ومن ثم ليس واجبا علي أن أقضيه. ثالثا نقول إن فاتني هذا الأمر قيام الليل أو التهجد هل لي أن أقضيه أو أصليه كسنة أيضا في النهار؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته ورده بالليل فليقضه بالنهار. فطالما أن هذا أمر سنة ومؤكدة ينبغي للإنسان أن يصليه في غير وقته من باب القضاء، والله أعلم.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 21 و22 بعد 100 من سورة آل عمران، وهاتان الآيتان توضحان بعض العظات والعبر المستخلصة من غزوة أحد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الآيات التي استمعنا إليها منذ قليل، تبدأ سورة آل عمران بالحديث المفصل في عشرات الآيات عن غزوة أحد وما جرى فيها من أحداث، حيث قال الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وقوله سبحانه: غدوت من الغدو، وهو الخروج في أول النهار. والمراد بأهله في قوله سبحانه: وإذ غدوت من أهلك، زوجه السيدة عائشة رضي الله عنها. فقد كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة أحد من بيت السيدة عائشة رضي الله عنها. والمعنى: واذكر لأتباعك أيها الرسول الكريم لكي يعتبروا ولكي يتعظوا وقت خروجك مبكرا من حجرة زوجك السيدة عائشة رضي الله عنها إلى غزوة أحد. وقوله تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تنزلهم وتسوي لهم بالتنظيم والترتيب مواطن وأماكن للقتال، بحيث يكونون في أحسن حال وفي أكمل استعداد لملاقاة أعداء الله وأعدائهم. فالآية الكريمة تشير إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه قبل أن تبدأ المعركة، فقد اهتم صلى الله عليه وسلم بتنظيم صفوفهم وبرسم الخطة الحكيمة التي تكفل لهم النصر، وأمر الجيش كله ألا يتحرك للقتال إلا عندما يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولقد حدث أن بعض المسلمين من الأنصار استشرف للقتال وتمناه عندما رأى قريشا قد سرحت خيولها وإبلها في زروع المسلمين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن القتال إلا بعد أن يأذن لهم في ذلك.
1: نود أن نعرف المراد بكلمة مقاعد هنا التي وردت في الآية الكريمة.
3: المراد بقوله عز وجل مقاعد للقتال، أي مراكز وأماكن ومواقف للقتال، بحيث يعرف كل مؤمن مكانه وموقفه فينقض منه على خصمه، إلا أن القرآن الكريم عبر عن هذه الأماكن وعن هذه المراكز والمواقف بالمقاعد للإشارة إلى وجوب الثبات فيها كما يثبت القاعد في مكانه، وأن عليهم ألا يبرحوا أماكنهم إلا بإذن قائدهم صلى الله عليه وسلم. وقد ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله والله سميع عليم، لبيان أنه مطلع على كل شيء وعلى ما كان يجري بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه من مشاورات ومن مناقشات، فهو سبحانه سميع لما نطقت به ألسنتهم، عليم بما تخفيه صدورهم، وسيجازي المؤمنين الصادقين بما يستحقون من ثواب، وسيجازي غيرهم من ضعاف الإيمان والمنافقين بما يستحقون من عقاب. فالمقصود من هذه الجملة الكريمة غرس الرهبة في قلوب المؤمنين حتى لا يعودوا إلى مثل ما حدث من بعضهم في غزوة أحد، حيث خالفوا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر سبحانه ما راود قلوب بعض المؤمنين من ضعف ومن فشل عندما رأوا زعيم المنافقين ينخذل بثلث الجيش، فقال تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والهم هو حديث النفس واتجاهها إلى شيء معين دون أن تأخذ في تنفيذه، فإذا أخذت في تنفيذه صار إرادة وعزما وتصميما، أي واذكر لهم يا محمد وقت أن هم الطائفتان منكم يا معشر المؤمنين أن تفشل وتضعف وتجبن عن القتال في وقت الشدة والكراهة. وقوله تعالى والله وليهما أي ناصرهما ويتولى أمرهما، وهاتان الطائفتان هما بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس، وكانتا جناحي الجيش في غزوة أحد. جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال فينا نزل قوله تعالى إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب أنها لم تنزل لقوله تعالى والله وليهما، أي لشدة الاستبشار بما حصل لهم من الشرف بثناء الله تعالى عليهم وبإنزاله فيهم هذه الآية الناطقة بصحة الولاية، وأن ما حدثوا به أنفسهم لم يخرجهم عن ولايته سبحانه، لأنهم لم ينساقوا وراء هذا الهم الباطل، بل سرعان ما عادوا إلى يقينهم وإلى إيمانهم الصادق وإلى طاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ختم سبحانه الآية الكريمة بدعوة المؤمنين إلى التوكل عليه وحده، فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي وعلى الله تعالى وحده لا على غيره، فليكل المؤمنون أمورهم بعد اتخاذ الأسباب التي أمرهم سبحانه باتخاذها، فإنهم متى فعلوا ذلك تولاهم سبحانه بتأييده وبرعايته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الإسلام والحياة.
1: فرحاب هذا العلم أصبح

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم مع هذه الفترة المفتوحة، الإسلام والحياة، والتي نتحدث فيها عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم في عيون المسلمين. ومرحبين بفريق عمل هذه الفترة، توفيق المعداوي من هندسة الهواء، ومنى عثمان من أسرة الإعداد، وأحمد عثمان من صفحة الإذاعة على الفيسبوك، والإشراف العام للزميل إسماعيل دويدار. ومعنا في خلال هذه الفترة ضيفا الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة والمشرف العام على الأروقة العلمية والتراثية بالأزهر الشريف، ومعكم الدكتور علاء عرابي من أسرة المذيعين.

0: أيها الأخوة المؤمنون، نرحب بحضراتكم مرة أخرى معنا في خلال هذه الفترة، ونرحب بضيفي الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة والمشرف العام على الأروقة العلمية والتراثية بالأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك ضيفا عزيزا علينا في خلال هذه الفترة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، وبارك الله في حضراتكم، وبارك الله في الإخوة المستمعين في كل مكان.
0: أستاذنا الدكتور، يعني اليوم نتحدث عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد تميز النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمنظومة أخلاقية فريدة جعلت منه الأسس الأقوم والقدوة.

0: المجتمع. يعني حينما نبدأ عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الكثيرة والتي يمكن أن تحتاج إلى مجلدات وحلقات كثيرة ولا تحصى أيضا، إنما الصفات التي جبلت فيه قبل حتى البعثة وقبل أن يعرف هو أنه نبي، عرف عنه الصدق وعرف عنه الأمانة، فكيف نتحدث عن ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية نسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات، وأن يكون شاهدا لنا لا علينا. اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل جعلناه لك خالصا فخالطنا فيه ما ليس لك يا رب العالمين. اجعل هذا العمل مقبولا، واجعلنا ممن يقولون فيعملون، وممن يعملون فيخلصون، وممن يخلصون فيقبلون. اللهم آمين، اللهم آمين. ما أجمل الحديث عن سيد الخلق،
0: عليه الصلاة والسلام،
1: عن نبي الرحمة، عن نبي العظمة، عن نبي الرأفة، عن نبي الأخلاق. رحمة كله، وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء، صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام،
1: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نتحدث عنه في عيون المسلمين، أو هو كما هو في عيون المسلمين، لا بد أن نفتح بطاقته الشخصية. من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن أي الناس هو؟ ومن أي الدرجات هو؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطاقته محمد بن عبد الله، عرف به القرآن الكريم وبين وظيفته، فقال: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام،
1: وبين وظيفته بأنه هو النبي الخاتم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم. وبين وظيفته أنه رسول يبلغ عن ربه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. محمد في بطاقته الشخصية عليه الصلاة وأتم السلام خاتم الأنبياء، صاحب الخلق العظيم. محمد لدى المسلمين هو الأسوة الحسنة في الأخلاق، هو الأسوة الحسنة في الأعمال. محبته صلى الله عليه وسلم لدى المسلمين جميعا أفرادا وجماعات منذ أن انتصب منبر الإسلام تحت سماء مكة بقيادته عليه الصلاة وأتم السلام، محبته واتباعه يعد أصلا من أصول الإيمان والعقيدة. فإن لم يكن الرسول إليك محبوبا فأنت ليس لديك إيمان.
0: نعم.
1: وإن لم يكن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا على أنك من أحبابه، وما فعلت ما طبق أو ما قاله في سنته فأنت لست من أحبابه.
0: نعم.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته بأمر الله، يجب اقتفاء أثره بأمر الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه هو في الدنيا حريص عليك، حبيب لك ومحب لك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم، أي صعب عليه أن يؤلمكم، صعب عليه أن يتعبكم، صعب عليه أن يشقيكم. عزيز عليه ما عنتم، مع

0: حبه لكم حريص عليكم، مع حبه بالمسلمين حريص على جميع المسلمين صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرأفة والرحمة من صفات الله تبارك وتعالى، أعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بالمؤمنين رؤوف وكان بالمؤمنين رحيم عليه الصلاة وأتم السلام. هذه الرحمة هي جوهر الرسالة المحمدية، جوهر رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون رحيما.
1: وما أرسلناك إلا
0: نعم،
1: رحمة للعالمين.
0: ولذلك رحمته كانت ليس ببعض من الناس، بل بجميع الناس، بل بجميع الكون، بل
1: طبعا من آمن
0: بالأحجار،
1: به ومن لم
0: بل
1: يؤمن به
0: بالأشجار. نعم نعم
1: للعالمين.
0: رحمته بالصغار، رحمته بالضعفاء، رحمته بأهل بيته، رحمته مع الأعداء، رحمته مع المخالفين، رحمته بالحيوان، رحمته بالحجر، رحمته بالشجر. لا تقطع شجرا، لا تقطع شجرا، لا تذبح بهيمة إلا لمأكله. لا، وهكذا صلى الله عليه وسلم. وذلك كما قلت حضرتك أن المولى تبارك وتعالى وسع دائرة الرحمة لرسول الله، فلما كان بالمؤمنين رؤوف رحيم
1: رحيم.
0: انتقلت الرحمة بعد ذلك إلى العالم كله.
1: نعم.
0: وما أرسلناك إلا رحمة
1: للعالمين.
0: للعالمين، وليس بالعرب فقط ولا بالمسلمين فقط، ومع ذلك بالعالم وللمؤمنين درجة خاصة في الرحمة. وكان بالمؤمنين رحيم، فبما رحمة من
1: من
0: الله
1: الله لنت لهم.
0: لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم. الرحمة ليست من عندك، إنما أنا الذي أسكنتها في قلبك.
1: يعني الحوار الذي حدث بين الله سبحانه وتعالى وبين رسوله فيما يخص الرحمة تتجلى فيه معنى الرحمة، حينما قال الله له: يا محمد، إن شئت جعلت أمر أمتك بيدك. فالفطنة النبوية قد ظهرت وتجلت في هذا الموقف، فقال له: يا رب، أنت أرحم بهم مني، إنما أمرهم بيدك،
0: نعم
1: لأنه بشر وفيه أغيار.
0: نعم
1: فمن رحمته أن جعل أمر أمته لله سبحانه وتعالى وليس بيده هو، فهذه هي الرحمة. والرحمة أيضا حينما أتى من الطائف بعدما أغروا به سفهاءهم وعبيدهم وصبيانهم وأدموا قدميه، وعند يعني التجأ إلى بستان ابني ربيعة وهكذا، فحينما
0: نزل
1: تجلى
0: عليه.
1: سيدنا جبريل وملك
0: أيوة
1: الجبال
0: نعم
1: وقال له: لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله. وفعلا قد خرج من أصلابهم ذلك.
0: وهذه
1: رحمة.
0: ترجمة واقعية ملموسة لرحمة رسول الله
1: عليه
0: صلى
1: الصلاة
0: الله عليه
1: والسلام.
0: وسلم حتى بالكفار.
1: نعم.
0: تخيل النبي يكون رقيقا ورفيقا بالكافرين، ينزل سيدنا جبريل بأمر ملك الملوك الذي يقول للشيء إيه؟
1: كن فيكون.
0: كن فيكون. يا محمد لو شئت لأطبقت عليهم الإيه؟ الأخشبين، الجبلين.
1: الجبلين في مكة.
0: تخيل أن النبي في هذا الموقف والدماء تسيل من قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أطفال الكفار كانوا يضربونه بالحجارة صلى
1: نعم.
0: الله عليه وسلم، وقلب النبي صلى الله عليه وسلم يخفق من كثرة الألم،
1: نعم.
0: وفم النبي يحتاج إلى طعام.
1: نعم.
0: موقف مشهد
1: ده
0: بهذه
1: جلس في
0: الطريقة.
1: الطائف 10 أيام
0: نعم
1: وهو يدعوهم.
0: مشهد بهذه الطريقة، ماذا كان ينتظر من اجعلها مع أي إنسان آخر الآن،
1: نعم.
0: وقل له الناس هؤلاء أنا سأؤدبهم عشان خاطرك، يقول لك لا يا رب، إنما أنا بعثت رحمة
1: للعالم.
0: للعالم. كيف تطبق عليهم الأخشبين يا جبريل وأنا المبعوث رحمة للعالمين؟ اللهم اهد قومي فإنهم إيه؟
1: لا يعلمون.
0: ولذلك لعل الله يخرج
1: من
0: من
1: أصلنا.
0: ظهورهم من يعبد الله ويوحده.
1: نعم.
0: كان ذلك ترجمة واقعية وإعجازا
1: نعم.
0: لرسول الله. أخرج الله من ظهورهم من انتصر للإسلام،
1: نعم.
0: أبو جهل وهو فرعون هذه الأمة،
1: أكرمة.
0: أبو جهل فرعون هذه الأمة الذي حارب رسول الله في كل مكان
1: نعم.
0: صلى الله، وألقى على رأسه بعض من
1: القاذورات
0: القاذورات
1: في
0: وهو
1: بطن
0: يسلي ويسجد لله في المسجد.
1: اللي هو
0: ماذا
1: سلى الجزور يعني.
0: لو دعا الله، لو دعا على أبي جهل
1: ما خرج خرج عكرمة.
0: عكرمة خرج عكرمة بن أبي جهل يدافع بسيفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي كان يتصيد لرسول الله ويسب رسول الله ويعاير رسول الله إن صح التعبير، ويقول أنه إيه أبتر ليس له أولاد، ده إنسان لا بنين ولا بنات، ده هيموت على كده.
1: مالوش ذكر بعد ذلك.
0: إن شانئك إيه
1: هو الأبتر،
0: هو الأبتر. الوليد بن المغيرة الذي قال عنه المولى سنسمه
1: على الخرطوم،
0: على الخرطوم على أنفه كده، عشان يا محمد اتهمك بالجنون. وما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. الله، كل هذا كان إيه لو دعا على الوليد، الوليد كان إيه اللي حصل؟ ما كان رأينا خالد ابن الوليد سيف الله المسلول. خالد ابن الوليد سيف الله المسلول من الكفار، فكان رحيما بالكفار. مش كده وبس، انظر إلى اللقطة الأخرى، ويدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلده، إلى مكة
1: فاتحا.
0: متى كان فاتحا؟ وسط النهار. وسط النهار. ومتى خرج منها؟ في ظلمة الليل.
1: في ظلمة البهيل. الليل خرج خائفا يترقب.
0: خرج بالليل ورجع في النهار. خرج وحيد، رجع بعشرة آلاف
1: مقاتل
0: جندي. لما سيدنا سعد قابل أبا سفيان مع شدة فرح سيدنا سعد بالنصر، وأنه النبي ربنا نصر وهيدخل مكة، فقال له يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة. اليوم إيه؟
1: يوم الملحمة. يوم
0: هذا اليوم هو اليوم الذي ستعذب فيه قريش، أو كما قال. فقال له أبو سفيان متألما لما هذا يا سعد؟ ثم لما وصل إلى رسول الله شكى هذا. أتدري من سعد هذا؟ إنه خال رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: بس الإسلام ليس فيه محاباة.
0: فقال له لا يا سعد، لا أنا بعثت رحمة مهداة. اليوم ليس يوم الملحمة، اليوم يوم مرحمة. المرحمة وفرق بين الملحمة والمرحمة. الرحمة
1: والملحمة هي القتل.
0: نعم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لما بقي معهم قالوا ما تظنون أني فعل بكم؟ طبعا هم من نفسهم وبفطرتهم أنت هتقتلنا، ده أنت هتتعبنا، لكن أخذوا جانب الرقة لعلمهم برحمة رسول الله. قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، لم يطلق صفارة الإنذار إن صح التعبير لقتلهم، ولم يلقي بيانا لذبحهم، إنما قال اذهبوا فأنتم الطلقاء.
1: هنا يأتي وقت الفاصل، ثم نكمل بعد ذلك الجوانب الكثيرة والكنوز الكبيرة في جوانب شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته.

0: أيها الأخوة المؤمنون، نرحب بحضراتكم مرة أخرى ونرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة والمشرف العام على الأروقة العلمية والتراثية بالأزهر الشريف. أستاذنا الدكتور، يعني كنا نتحدث عن رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعطي لذلك صور من هذه الرحمة. يعني ما بعث الرسول يعني بين قوسين إلا من باب الرحمة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق من باب الرحمة. فصور الرحمة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، نود أن نبرز يعني ما تيسر منها.
1: اذهبوا فأنتم الطلقاء بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم للعالم كله على أن هذا الدين الذي قاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء ليذبح الناس،
0: نعم،
1: إنما جاء رحمة بالناس.
0: ده تطبيق عملي لهذه
1: نعم،
0: الرحمة.
1: هذه لم توجد، لم تثبت في تاريخ البشر.
0: يعني هناك من يقول كان يطبق الرحمة مع غيره، إذا كان من يعذب الطير كذا، إنما هو كان يطبقها مع نفسه في هذا الموقف حينما كان فاتحا لمكة، وهو الذي قد أخرج هو وأولاده، وأخرج من ماله ومن داره، وأخرج خائفا يترقب الليل أكثر من 400 كيلو وهكذا. يعني وحينما رجع كان
1: ولذلك
0: موقفه
1: نعم،
0: موقف
1: هذه
0: الرحمة.
1: اللقطة التي رأيناها في مكة ورسول الله يلقي بيانه، لم يلقيه من على سفينة في
0: نعم،
1: البحار يقول هذا بيان رقم واحد كذا ضد كذا، أبدا، إنما بيان رقم واحد اذهبوا فأنتم إيه،
0: الطلقاء.
1: ثم يعلنها صلى الله عليه وسلم للناس جميعا، يقول إنما بعثتم ميسرين
0: سرين، نعم،
1: ولم تبعثوا
0: معسرين،
1: معسرين، إنما بعثتم
0: ميسرين،
1: ولم تبعثوا،
0: معسرين.
1: مش كده وبس، إنما قال عن نفسه أنا رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم.
0: يعني هدية من الله سبحانه وتعالى.
1: نعم يا سيدي، مهداة من رب العالمين تبارك وتعالى، وذلك قلناها وما أرسلناك إلا رحمة لمين؟
0: للعالمين.
1: ولذلك نحن نبي في عيوننا أحب إلينا من أنفسنا
0: نعم.
1: ومن أولادنا ومن أموالنا ومن كل ما نملك في هذه الدنيا. ليه؟ لأنه هو الذي قال
0: لا
1: أن
0: يؤمن.
1: هذا الحب جزء
0: ها.
1: من عقيدتكم،
0: نعم.
1: لا يؤمن أحدكم حتى
0: أكون
1: أكون
0: أحب
1: أحب إيه؟
0: إليه
1: إليه من
0: من
1: نفسه،
0: نفسه.
1: من ولده، من والده، من الناس أجمعين.
0: نعم.
1: حتى أن سيدنا عمر قال له يا رسول الله عن إذنك قل يا عمر، قال أنت أحب إلي من كل شيء إلا
0: إلا
1: من
0: نفسه.
1: نفسي. قال له لا يا عمر،
0: نعم.
1: لابد أن يكون إيه؟
0: من نفسه.
1: فقال الآن يا رسول الله، طالما الإيمان متوقف على هذه، الآن أنت أحب إلي من نفسي وولدي والناس أجمعين. قال الآن يا عمر،
0: نعم
1: الآن
0: يا
1: يا
0: عمر.
1: عمر. فإذن لابد أن يوضع النبي في مكانة خاصة في عيون المسلمين، ولذلك القرآن هو الذي أمرنا بمحبته، لأنه الرحمة
0: نعم.
1: ونريد أن نطبق الرحمة،
0: آه.
1: لأنه الأخلاق وما أشد المجتمع إلى الأخلاق، لأنه هو الذي لم يبعث يجعلنا نبعث معسرين، إنما نبعث ميسرين
0: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم. قال القرآن الكريم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره،
0: نعم.
1: إن الله لا يهدي، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لازم يكون ولدك، زوجتك، أهلك، مالك، صناعتك، البزنس بتاعك، كل ده تحت رجليك حينما يذكر رسول الله صلى
0: عليه
1: الله
0: الصلاة
1: عليه وسلم.
0: والسلام.
1: ماذا يعني هذا؟ يعني أننا نطيع الرسول، أننا نطيع
0: الرسول
1: الرسول
0: عليه
1: صلى
0: الصلاة
1: الله
0: والسلام.
1: عليه وسلم. فإذا لم نطع الرسول فهنا نخالف الرسول،
0: نعم.
1: لا يؤمن أحدكم حتى أكون كذا إلى آخر الحديث. طب إيماننا بالرسول هو إيه؟ إن احنا نؤمن بما نزل على قلب رسول الله. ما الذي نزل على قلب رسول الله؟ القرآن المتلو،
0: نعم.
1: وحي متلو. طيب النبي مش معانا والقرآن معانا الآن، ها؟ علينا بسنته. طيب يعني سنة تطبيق على محبة الرسول؟ نعم.
0: نعم.
1: طب ما إيه اللي احنا بنراه في الواقع الآن؟ نرى من يخرج ويفخر بأنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة
1: ثم
0: والسلام.
1: يقول علي بالقرآن، القرآن فقط، غير القرآن لا نأخذه. أيتها الأمة الإسلامية، أترضين بالقرآن أم لا؟ بالله عليك، في واحد من الأمة الإسلامية يقول لا القرآن؟ لا طبعا لا، الجميع يعرف أن القرآن هو الأساس.
0: هذه النقطة تحتاج إلى مزيد من إلقاء الضوء، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أيها الأخوة المؤمنون، نرحب بحضراتكم مرة أخرى معنا في هذه الفترة الإسلام والحياة التي نتحدث فيها عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم في عيون المسلمين، ومعنا الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة المشرف العام على الأروقة العلمية والتراثية بالأزهر الشريف. سيدنا الدكتور، نود أن نكمل حديثنا عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف تجلت رحمته مع خلقه في بعض الصور.
1: نعم، احنا كنا نتحدث عن انه لازم نحب النبي نطبق سنته.
0: نعم،
1: بعض الناس الان بيرفض السنة
0: آه.
1: ويطلع على الهواء ويرفض السنة.
0: هذه نقطة جوهرية لابد ان احنا نلقي عليها
1: نعم،
0: الضوء.
1: ده هذه زلزلة للامن الفكري.
0: نعم،
1: زلزلة للامن الاجتماعي. زلزلة للاستقرار الوطني. حينما يخرج انسان وعلى الهواء ويستخدم وسيلة من وسائل الإعلام التي يجب أن تكون في خدمة المجتمع وفي استقرار المجتمع، حينما يخرج ويدعي أن القرآن وحده يكفي ولا نأخذ من أي مكان آخر، هذه جريمة.
0: نعم،
1: ده مصيبة كبيرة.
0: هو نفسه يخالف القرآن.
1: حينما يخرج على الهواء وبدون حياء ويدعي، من قال إن الرسول مش هو المشرع، إنما المشرع هو الله وليس
0: ما أتاكم الرسول فخذوه ومن نهاكم عنه
1: الرسول صلى الله عليه وسلم. حينما يخرج ويهزأ بالتراث الإسلامي، يهزأ برموز الأمة الإسلامية، يهزأ بالآئمة، ويقول الإمام أبو حنيفة رجل ونحن رجال، الإمام الشافعي ضيع نص القرآن و15 آية مش عارف عمل فيها إيه. هذا كلام يؤدي إلى عدم الاستقرار في المجتمع.
0: نعم،
1: ولذلك الكلام اللي احنا بنشوفه الآن والله إعجاز عن رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام. هو الذي أخبر عنه رسول تنبأ به.
1: تخيل
0: مطلقا.
1: أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هؤلاء الذين يجلسون الآن تحت مكيفات.
0: نعم،
1: في الاستديوهات وعلى كراسي متكئين متقابلين، وكل واحد كده لم يقرأ وإنما مرتاح جدا، لم يطلع على بخاري ولا مسلم، وإنما يضرب بس في البخاري ومسلم. النبي قال إيه في هذا الكلام؟
0: نعم،
1: بعدما تصلي على رسول
0: عليه الصلاة والسلام
1: من 14 قرن، قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. أوتيت إيه؟
0: الكتاب ومثله معه،
1: مثل يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته،
0: يعني في قمة الراحة والانبساط.
1: خلي بالك، يوشك يعني لم يكن في عهد النبي. يوشك يعني سيأتي.
0: نعم،
1: الوشوك معناها لم يقع بعد، إنما سيأتي بعد، وبالفعل هو وقع الآن ولم يقع في عهد إيه صحابة. إن الصحابة كان يجلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ده النبي لو مشى في طريق يمشون خلفه يقلدونه في الطريق. لو وقع شعر النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض يجمعون شعر النبي. يحبونه حبا جما. تعالى هو بيقول أنا بحب النبي لكن مش هاخد من سنة النبي. يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته. انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: يحدث بحديث من حديثي. يحدث
0: بحديث من
1: بحديث من حديثي. فماذا يقول؟ هل يقبل حديث؟ شوف النبي بيقول إيه. يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله. بيننا وبينكم إيه؟
0: كتاب الله.
1: كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام
0: حرمناه.
1: ثم يرد النبي على هذا وأمثاله إلى يوم القيامة، فيقول ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله
0: سبحانه وتعالى.
1: النبي يخبرنا عن هؤلاء الذين يجلسون الآن في بعض القنوات الفضائية ويجي يقول الرسول لا علاقة له بالتشريع، الرسول لا، يا رجل وقل أنا قرآني، أنت قرآني وتقول رسول غير مشرع. والقرآن يقول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم إيه؟ المفلحون. النبي القرآن بيقول النبي بيحل ويحرم، ويطلع لواحد ما نعرفوش جلس مع قدام أي إمام ولا أي شيخ ولا ما علاقته بالدين وما دراسته ولا ندري من أي مكان هبط علينا، ويخرج على الهواء ويقول الرسول ليس مشرع. لم يكن هذا فقط يا سيدي، والله بلغ الاستهزاء بسنة رسول الله أنهم قالوا إن أركان الإسلام ثلاثة وليست خمسة، ألفوا أركان جديدة. من فين يا ابن حلال جاب هذا الكلام؟ قراءة معاصرة للقرآن الكريم، معاصرة يعني في قراءة كانت غير معاصرة، قراءة قديمة وقراءة جديدة وقراءة متوسطة وقراءة في الآخر، وكل واحد يطلع يقرأ إن قراءة للقرآن الكريم. بني الإسلام على كام؟
0: على خمس،
1: لا هو ما عندوش خمسة،
0: على ثلاثة.
1: ويخرج على الناس، حتى الناس بدأوا يذهلوا، من ما هذا الدين الجديد؟ من الذي أتى به؟ سيستخدم وسيلة نحبها، وسيلة الإعلام. يجب على من يقومون على هذه الأمور أن يراقبوا الله ولا يقدموا إلا، وخاصة في مسائل الدين.
0: نعم.
1: لا تجد هناك استهزاء إلا بسنة رسول الله، لا تجد اتهاما بأن الإسلام هو دين السيف وقطع الرقاب إلا هذا الدين. لم يقل عن يأتون يقول أنتم أمة إرهابية، نحن أمة إرهابية، نحن أمة إرهابية، النبي قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الحرب العالمية الأولى يا سيدي اللي كانت من سنة 1914 إلى سنة 1918 أدت إلى مقتل 20 مليون شخص بين مدني وعسكري.
0: طب والحرب اللي بعديها أكثر
1: من 60 مليون، المسلمون هل أقام
0: نعم.
1: المسلمون الحرب العالمية
0: ولم
1: الأولى؟
0: تكن في بلادهم.
1: وتأتي تقول الإسلام دين الإرهاب؟ تعال الحرب العالمية الثانية زي ما تقول حضرتك، من سنة 1939 إلى 45،
0: نعم
1: 1939 إلى أدت إلى قتل ما بين 60 مليون إلى 85 مليون.
0: نعم،
1: إلى 85.
0: ده هذا القتلى،
1: سبحان
0: ده غير المفقودين.
1: المسلمون يا سيد الإرهابيون هؤلاء هم الذين أقاموا سجن أبو غريب، المسلمون الإرهابيون هؤلاء هم الذين أقاموا حرب فيتنام، المسلمون الإرهابيون هؤلاء هم الذين قتلوا 4 مليون بروتستانتي في أوروبا في الأيام بعد الحرب العالمية، المسلمون هم الذين أقاموا حرب العراق وأبادوا آلاف وملايين من المسلمون، هم الذين ألقوا القنبلة على ناجازاكي وهيروشيما في اليابان وقتلوهم.
0: نعم.
1: وتأتي الآن
0: دكتور.
1: تقول لي الإسلام ليس
0: يعني
1: دين الرحمة؟
0: رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام التي تلخص كل صفاته، فالصدق هو رحمة، والأمانة هي رحمة، والزهد هو رحمة.
1: أنا بنقل إليك نموذج واقعي.
0: نعم.
1: عشان ولذلك كان النبي يقول إيه في وصاياه في الحرب، عشان تعرف الحرب الفرق بين الحروب اللي كانت في عهد رسول الله اللي بيقول النبي كان يغزو. النبي صلى الله عليه وسلم عدد غزواته 80 غزوة، عدد المعارك اللي فيها الاشتباك 7 غزوات.
0: هو متى بدأ الحروب أو رفع السيف في الإسلام؟
1: حينما بدأوا يتصبوا الإسلام
0: بعد في الهجرة، يعني السنة الثانية
1: الهجرة. إحصائية يعلمها العالم كله.
0: نعم.
1: 80 غزوة،
0: يعني جلس أكثر من 15 سنة لا قتال.
1: عدد المعارك 7 اللي فيهم اشتباك.
0: نعم.
1: مع العدو. عدد القتلى كام؟ 60 مليون
0: نريد
1: 251 واحد.
0: نريد في هذه الفترة حتى لا يداهمنا الوقت أن نعرف ونتعرف على كيف أحب المصريون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر جميل لأن الرسول له في قلوب المصريين محبة خاصة دون عن بقية المسلمين، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بحضرتكم مرة أخرى مع هذه الفترة المفتوحة، ونرحب بالأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد معنا في هذه الفترة. يعني هذا الجزء القصير الذي تبقى لنا عن صفات الرسول عليه وسلم، وكيف يراه المسلمون وأيضا كيف يراه المصريون. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المصريين ليست مجرد عاطفة عابرة، بل هي عقيدة متجذرة ورباط روحي وثيق، طالما ظهرت آثاره في حبهم لأهل بيته وتعلقهم الشديد بسنته واحتفالهم الدائم بمولده الشريف. المصريون لهم في احتفال بمولد الرسول احتفال خاص يختلف عن كل المسلمين على مستوى العالم. لهم محبة لآل بيت النبي مختلفة عن محبة آل بيت النبي، لأنهم يحبونهم ولا يعبدونهم، مختلفة عن محبة بقية العالم. المصريون الأدباء والشعراء رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أشعارهم رؤية خاصة. المصريون العلماء ألفوا في حب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سيرته العطرة الكثير من المؤلفات، كلها خصوصيات اختص بها المصريون محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، أنت كده يعني أتيت بقوم يحبهم ويحبونك
0: يحبونه، نعم،
1: صلى الله عليه
0: عليه
1: وسلم.
0: الصلاة والسلام.
1: المسلمون جميعا يحبون رسول الله، لكن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصريين ومحبة المصريين لرسول الله لها نكهة خاصة،
0: نعم.
1: نكهة خاصة. أنت لسه بتتكلم على الميلاد، ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا بنحتفل بميلاد النبي، كلنا بناكل الحلوى
0: نعم.
1: بتاعت ميلاد النبي. طب ليه بناكل الحلوى؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان نزيه في اكله،
0: نعم.
1: كان يحب الحلوى،
0: عليه
1: تخيل،
0: الصلاة والسلام.
1: يحب الحلوى. المصريين عرفوا رسول الله قبل ان ياتي بالاسلام الينا،
0: نعم.
1: قبل ان يدخل الاسلام مصر. المصريون احبوا رسول الله وعرفوه.
0: نعم.
1: لما ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسائله الى العالم، من ضمنها رسالة إلى المقوقس،
0: نعم.
1: عظيم إيه؟
0: عظيم مصر.
1: عظيم مصر.
0: نعم.
1: فلما قرأ المقوقس رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك إيه؟ مرتين
0: مرتين.
1: إلى آخر، ماذا فعل؟ لم يفعل مثلما فعل كسرى.
0: نعم.
1: أمسك رسالة النبي بدون أخلاق وقطعها. بدون أخلاق. لأنه لا يملك
0: اللي هو
1: الأخلاق.
0: كسرى.
1: اللي هو كسرى. قطع ورسائل الملوك والأمراء، لا لا،
0: نعم.
1: يعني يجب أن تحترم. أنت
0: إنما
1: واحد بعت لك
0: قيصر.
1: رسالة تقطع رسالة،
0: نعم.
1: ده دليل على إيه؟ دليل على انحطاط الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كان إنما بعثت لإيه؟
0: لأتمم مكارم الأخلاق.
1: لأتمم مكارم الأخلاق.
0: إنما قيصر.
1: لما حاكم مصر أرسلت إليه الرسالة، ماذا فعل؟ كرم وفادة الرسول الذي جاء من عند الرسول،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: وهو ابن أبي حاطب. لما أكرمه وأراد أن يرجع، واستقبله استقبال رسمي وشعبي، أراد أن يرجع، أعطاه هدية،
0: نعم.
1: وهي مارية القبطية
0: نعم،
1: من
0: وطبيب
1: محافظة المنيا.
0: محافظة المنيا،
1: نعم،
0: نعم.
1: وأعطاه طبيبا وأعطاه حمارا،
0: نعم.
1: لأنه ما فيش يعني أرقى أنواع المواصلات آنذاك هي الدواب،
0: نعم.
1: هذه
0: نعم.
1: يعني لو كانت هناك طائرات وغيرها كان أهداها له، فأهداه إيه؟ هذا المركب الطيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أهداه فوق هذا كله، وكأنه كان يقرأ ماذا يحب رسول الله،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: فقيل له أنه يحب الحلوى، فأرسل إليه عسلا أبيضا، عسل نحل أبيض. وذهب الرسول بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل رسول الله هدايا أهل مصر. ثم قال: هذا العسل أيتوني به، ذاقه النبي صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: فأعجبه طعمه، فقال: من أي البلاد هذا في مصر؟ قالوا: من بنها. قال: بارك الله في بنها وعسلها، أو كما
0: نعم.
1: ورد
0: نعم.
1: في الأثر يعني. فالنبي دعا لأهل مصر قبل إيه؟ قبل ما يدخل، ما يجي عمرو بن العاص إلى مصر.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك وصى، هم أحبوه فأرسلوا له هدايا، ثم وصى بإيه؟
0: بأهل مصر.
1: وصى بأهل مصر خيرا، ستفتح عليكم بلدا يقال فيها القراط والقراطان، استوصوا بأهلها خيرا، فإن لنا فيهم إيه؟ رحما وذمة، أو ذمة ورحما.
0: نعم.
1: الرحم قالوا السيدة هاجر، وهي من المنيا برضه،
0: نعم.
1: تخيل، والذمة اللي هي ماريا القبطية.
0: نعم
1: ولذلك ما رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدا من زوجاته إلا من خديجة ومن
0: ومن
1: ماريا،
0: ماريا
1: ومن ماريا
0: سيدنا
1: القبطية
0: إبراهيم.
1: إبراهيم عليه السلام. ويوم أن مات إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وبكى عليه، فقالوا تبكي يا رسول الله؟ قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لا نقول ما يغضب الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم
0: لمحزنون.
1: لمحزنون. فالنبي كان يحب ذمة ورحمة.
0: نعم
1: ولذلك كان أحد الفنانين اللي توفى قريب،
0: نعم نعم
1: أحد الفنانين المسيحيين كان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول تمدح النبي وأنت مسيحي؟ قال كيف لا أمدحه؟ ويقول أنا نسيبك،
0: نعم
1: هذا نسيبي، ده لو بقي العمر كله أمدح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كفاني هذا. تخيل مسيح ومصري يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء عمرو بن العاص إلى مصر بنى مسجده ليس على أنقاض كنيسة ماري جرجس وهي بجواره، إنما كنيسة ماري جرجس بجواره، وبنى المسجد بجواره ليبين أن الأمة المصرية أمة واحدة وإن اختلفت عقائدها.
0: وهذه هو يعني هذا هو هدي النبي أصلا.
1: نعم هو ما فعل ذلك من عنده. النبي سيدي كان يغار على المسيحيين صلى الله عليه وسلم، يوم أن غلب الفرس الروم والروم من المسيحيين والفرس من عباد النار، حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحزن أصحاب رسول الله، فبشر المولى تبارك وتعالى رسول الله وأصحابه وأصحابه وقال له اطمئن النصر قريب. لمين؟ ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نصر الله لمين؟ للمسيحيين. نصر الله لمين؟
0: للمسيحيين.
1: ويوم أن أراد النبي أمانا لأصحابه أرسل أصحاب الهجرة الأولى إلى الحبشة لرجل مسيحي، فالذي يقول إن هناك معارك بين المسلمين وبين المسيحيين من أجل العقد لشيء معين أو لفرد معين حصلت فيه مشكلة، هذا يريد فتنة.
0: نعم.
1: ولعب الآخرون على فتنة الطائفية عندنا في مصر ولم ينجحوا ولن ينجحوا بإذن الله.
0: هذه هي تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: استوصوا بأهلها خيرا، استوصوا بالقبط خيرا. فالنبي يوصينا بهذا ونحن لا يعني نبعد عن هذا، إن حب رسول الله في قلوب المصريين حب لا يساويه حب على إطلاق.
0: يعني إذا حصرنا العلماء والأدباء الذين تغنوا في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصائدهم وبمؤلفاتهم سواء في السيرة النبوية وفي شمائل الرسول وفي حب الرسول، أمثال الإمام السيوطي رحمه الله وغيره من العلماء، نجد الكثير والكثير من العلماء الذين كثرتهم تغلب غيرهم من الأمة الإسلامية في محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم المترجمة في هذه المؤلفات العلمية.
1: نعم.
0: فيعني تجد العلم الديني الأكثر في مصر محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يا سيدي يكفيك قول شوقي وهو أحدث أمير شعراء في القرن، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق الكريم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء.
0: نعم.
1: لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء، المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء، لو شرق القوم الكبار وغربوا فإليك حتما منتهى الخطوات، إلى آخر الشعراء. إذا كان الزمان قالوا إن الرسول لنور يصطاء به مهند من سيوف الله مسلول لكعب بن زهير،
0: نعم.
1: فشوقي في العصر الحديث، البصيري في الأيام الماضية، نعم. إلى غير
0: بردة بردة البصيري، نعم. كلها في مدح الرسول عليه الصلاة
1: والسلام،
0: حتى آل
1: بيت النبي،
0: حتى آل بيت النبي،
1: حتى آل بيت النبي، نحبهم لحبهم لحبنا لرسول
0: الله.
1: لما دخل السيدة زينب إلى أرض مصر ماذا قالت؟ دخلت بعدما رأت صراعا وقتلا لآل البيت، فماذا فعلت؟ استقبلها مسلمة بن مخلد على أرض مصر في سنة 60 من الهجرة، فلما وخرج في وفد شعبي، فماذا قال؟ قالت يا أهل مصر أويتمونا أواكم الله، نصرتمونا نصركم الله، أعنتمونا أعانكم الله، جعل الله لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأنا أقول لماذا قلت هذا يا فاطمة؟ قالت: لأنني أنا ضيفة عندكم أيها المصريون. فأقول: لست أنت الضيف، أنا ضيف زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ليست زينب ضيفة، أنا ضيفها وأنت ضيفها والمصريون ضيوفها. أنا ضيف زينب بنت محمد، والضيف من عاداته الإكرام. ومن الذي يقري الضيوف كزينب وهي التي من شأنها الإنعام؟ ومن الذي يقري الضيوف كزينب وهي التي من شأنها الإنعام؟ قد خصها الرحمن جل جلاله، وعلى يديها تصدر الأحكام. أرجوك يا بنت المشفع نظرة منها يزول عن العليل سقام. فإليك منا ألف ألف هدية، وعليك ألف تحية وسلام.
0: يعني نصلي ونسلم على المصطفى المبعوث الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، إمام الغر المحجلين وخاتم الأنبياء والمرسلين، الذي كان وجهه بدر وصوته طرب. وبهذه الأبيات وبهذه المقولات التي صدحت بها ألسنة المصريين نأتي إلى ختام هذه الفترة، ولا يسعنا في ختامها إلا أن نتوجه بالشكر لفريق عمل هذه الفترة: توفيق المعداوي من هندسة الهواء، ومنى عثمان من أسرة الإعداد، وأحمد عثمان من صفحة الإذاعة على الفيسبوك، والإشراف العام للزميل إسماعيل دودار. وكان معنا ضيفا الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة والمشرف العام على الأروقة العلمية والتراثية بالأزهر الشريف. كنت معكم من أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسول الله سيد

له وجه يفوق البدر حسنا ونور البدر جزء من محمد نبي.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك، آمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلموا أن الإخلاص يستدعي عدم الحرص على المدح والثناء، أي يستوي المدح والذم في قلب المخلص، لأنه لا يعمل إلا لله، لا يكون أبدا حريصا على انتظار مدح الناس. إذا أحسن في عمل، إذا أدى عمله، إذا نصح، إذا بذل، إذا أعطى، يستوي لدى قلبه المدح والثناء. وهذا يذكرني بقول الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لوجه الله. لذلك يستوي المدح والذم في قلوب المخلصين، إسقاط المجاملة لنيل المدح. إذن المخلص إذا حرص على إسقاط المدح من الناس واستوى عنده المدح والذم، رفع ذلك الحرص على مرضات الناس من دون الله. وقد نظر أهل الله إلى داء المدح فعالجوه في تربية سلوكية من خلال ثلاثة مسارات تعلمناها من علمائنا الأجلاء. ومن كلامهم: المخلص يصل بإخلاصه إلى ثلاثة أشياء. أحد هذه الأشياء الخوف من المحمدة، لئلا يبطل عمله ويضيع عمره في الأعمال الرديئة، لأنه يخاف من الله، فالمخلص يخاف من الله. والثاني: عدم الخوف من ملامة الناس، ففي ذلك تعطيل لكثير من أعمال الخير وكلام الحق. ثالث الأشياء: ترك الاعتذار، لأن صاحب المعذرة لا يعمل مخلصا. وقال سيد العلامة ذو النون المصري العالم الولي التقي، قال: من ثمرات الإخلاص استواء المدح والذم من العامة، أي أفعل الشيء لا أنتظر من أحد ثناء ولا شكورا ولا مدحا، استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال، وترك اقتضاء الثواب في الآخرة، أي أن يفعل الإنسان الفعل وينساه، لأنه يعلم أنه إذا أنفق نفقة وضعها في يد الله وسطرت له، وما عند الله لا يمحى. الإخلاص تفعيل للطاقات المكنونة، فهو يرسم رؤية مستقبلية متفائلة في ظل تطورات سريعة نحتاج فيها إلى تحريك الإخلاص لهذه الطاقات الحركية. الإخلاص عمل لله وعمل بالله، والعمل لله يوجب المثوبة، والعمل بالله يوجب القربة، والعمل لله يوجب تحقيق العبادة، والعمل بالله يوجب تصحيح الإرادة، والعمل لله نعت كل عابد، والعمل بالله نعت كل قاصد، والعمل لله قيام بأحكام الظواهر، والعمل بالله قيام بالضمائر. هذه العبارات لسيد العلامة أبي القاسم القشيري، وبها يتبين الفرق بين المقصر وبين المخلص، بين المرائي وبين المتجرد. فإخلاص كل عبد هو روح أعماله، فبوجود ذلك يكون حياتها وتكون صلاحيتها للتقرب بها، وتكون فيها أهلية وجود القبول لها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين المتحققين بقول علمائنا: صحح عملك بالإخلاص، وصحح إخلاصك بالتبري من الحول والقوة. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لا يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله، ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد جبل، أستاذ العلوم اللغوية بأداب طنطا والخبير بمجمع اللغة العربية وعضو اللجنة العلمية لتحقيق التراث بدار الكتب المصرية وعضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطات العربية. في هذه الحلقة نقف في المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم للعلامة الأستاذ الدكتور محمد حسن جبل عند الجذر أو أصل الكلمة ثقافة، المعنى المحوري والمعنى القرآني، ثم نتعرض للصوتيات وصلتها بالمعنى المحوري والمعنى القرآني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجده أبي الأنبياء إبراهيم وبعض. فكما تفضلتم، نعرض في هذه الحلقة لاستعمالات الجذر اللغوي ثا قا فا في اللغة العربية وفي القرآن الكريم. سنجد أن العلامة المصنف قد أدار استعمالات هذا الجذر حول معنى محوري واحد. هذا المعنى هو تمكن يبلغ به أتقن أحوال الشيء وأحكمها. مرة أخرى، إحنا يمكن أن نستحضر معنى الثقافة عندما بمعنى الإحاطة إلى آخره،
2: وهو معنى يعني معنى حديث، يعني
3: معنى الحديث. وسنعرض له بعد قليل. تمكن يبلغ به أتقن أحوال الشيء وأحكمه. من أين استنبط العلامة المصنف هذا المعنى المحوري؟ من بعض الاستعمالات العربية، وعلى رأسها قول العرب الثقاف للحديدة التي تكون مع القواس أو الرماح وفي طرفها خرق صغير يتسع للقوس، يدخل فيه القوس ويغمز بحيث تصير القوس إلى ما يراد منه. سأشبهها للسادة المستمعين بما يحمله الحداد في يده، قطعة الحديد الصغيرة التي يحملها في يده وفيها خرق في آخرها أيضا، ويضع فيها أسياخ الحديد الملتوية ليقوم بتقويمه. هذا تماما هو المقصود بالثقاف. طبعا هذا الثقاف يمكن من التقويم، السيطرة على ما يوضع فيه أسياخ حديد أقواس، ومن تقويمه. فمن هذا المعنى استنبط العلامة المصنف المعنى المحوري. من الاستعمالات القديمة قول الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم الذي توفي تقريبا في السنة 13
2: قبل هجرة النبي،
3: وهذه الأبيات من معلق، ويعتز بها ويرمز إلى عزتهم بالقناة القوس. فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا، إذا عض الثقاف بها اشمأزت. يعني الثقاف يعني يحاول أن يقومها ولكنها تشمئز منه، يعني لا تطاوعه. إذا عض الثقاف بها اشمأزت وولتهم عشوزنة زبون. عشوزنة يعني صلبة، وزبون يعني دفوع. كلمة المثقف بمعنى المعلم والمربي لها شاهد قديم في كلام ابن الجوزي، الإمام ابن الجوزي، في كتاب له اسمه المدهش، فيقول فيه: خلى المثقف بالطفل داخل البيت فسطر في لوح إلى آخره. يعني ابن الجوزي في القرن السادس الهجري.
2: نعم.
3: فالاستعمال قريب من الاستعمال المعاصر،
2: الثقافة.
3: الثقافة. عندما ننتقل إلى الاستعمالات القرآنية سوف نجد أن هذا الجذر قد ترددت بعض استعمالاته في الذكر الحكيم 6 مرات، كلها في صيغة فعلية. كما في قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم فإما تثقفنهم في الحرب
2: فشرد
3: بهم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء إلى آخره.
2: لكن الملاحظ في كل الآيات هنا أنها تتكلم على الحرب وعلى الجهاد وكذا. هل هناك صلة ما بين يعني هذا المعنى وما بين معنى الكلمة؟
3: التثقيف هنا أو الفعل ثقف هنا في معنى التمكن.
2: أيوة.
3: يعني إذا تمكنتم منهم فافعلوا كذا وكذا. إذا تمكنتم منهم كما يتمكن الثقاف من القوس عندما توضع
2: يعني
3: في الخرط فيقومها. العلامة المصنف يقول ومن تمكني ما يحيط بالشيء منه أشد التمكن قيل ثقفه بمعنى ظفر به وأدركه كما في قوله تعالى إن يثقفوكم
2: يكونوا
3: لكم أعداء يعني إن يظفروا بكم وكما في قوله تعالى فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم إلى آخر ذلك. ومنه بقى ومن هذا جاء معنى الثقافة المعنى المعاصر الثقافة بمعنى التمكن من كثير من المعارف.
2: أيوة.
3: لك فلان مثقف يعني يعني هاضم التاريخ هاضم الجغرافيا هاضم الأدب إلى آخره.
2: يعني هو ممكن أن يقال على المثقف الآن هو الموسوعي في الفترات السابقة يعني.
3: نعم الذي تمكن منها وهضمها حتى يعني نربطها بالمعنى
2: الحديث يعني.
3: نعم عندما نأتي إلى المعنى الصوتي سوف نجد كما قلنا قبل ذلك إن القاف كما قلنا فيها معنى التعقد والتجمع لأنها تتكون في بالتقاء أقصى اللسان بما فوقه من سقف الفم. الفاء فيها معنى الإبعاد والطرد فيها معنى الإبعاد والطرد. كيف نجمع هذا بالمعنى إبعاد والطرد بمعنى في هذا الجذر أنها يعني خلصت وأبعدت ما في الشيء من غلظ وحزونة وجعلته سهلا ميسرا للاختراق الاختراق الذي يمثله صوت الثاء. فكما نقول نحن في العامية المصرية فلان هضم الجغرافيا يعني هضمها ما هو الهضم ده تمكن شديد وأذهب منها الحزونة والغلظ إلى آخر.
2: نعم نعم وهذا واضح من خلال المعنى المحوري والمعنى القرآني واتصاله بالصوتيات وحتى المعنى الجديد الحديث هو الثقافة يعني.
3: نعم الثقافة معناها المعرفة بنوع معين من الدرس. فالإحاطة بي يعني إيه أن كأن هذا النوع من الدرس يعني في بعض الصعوبة إلى آخر.

0: يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
1: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الحلقة الجديدة، الكتابات الإسلامية، والتي أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، ومعكم في قراءتها توفيق المعداوي من هندسة الهواء، وعلاء عرابي من أسرة المذيعين. إخوة الإيمان، نطالع مقالا من موقع دار الإفتاء تحت عنوان بين فراق الدنيا ولقاء الآخرة. جاء فيه إن من سنن الله الثابتة في هذا الكون أن اللقاء لا يدوم، وأن الفراق قدر محتوم، سواء كان بسفر أم بموت أم ببعد نجهل نهايته. والحقيقة الكبرى التي لا تتبدل هي أن هذه الدنيا دار عبور ونشاط، لا دار خلود واستقرار. لقد حسم القرآن الكريم هذه الحقيقة الإيمانية حين قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وقال سبحانه: وإلينا ترجعون. ولأن الفراق أصل في طبيعة الحياة وليس حدثا طارئا عليها، يكمن الخطأ الإنساني المتكرر في تعاملنا مع الواقع، إذ نعيش غالبا وكأن الأحبة مخلدون معنا، فنرجئ كلمات المحبة ونؤخر الاعتذار ونسوف في البر حتى يباغتنا الفراق، لنكتشف أن المتسع من الوقت الذي راهلنا عليه قد تلاشى. ومن هنا تتجلى أهمية الاستعداد النفسي والإيماني، لا بمعنى أن نعيش في خوف دائم من الفقد، بل بأن نحب بوعي يدرك أن الأحبة أمانة، وأن وجودهم بيننا نعمة مؤقتة، وأن البقاء المطلق لله وحده. وعندما تقع مصيبة الفراق تتجلى حكمة المنهاج القرآني في التوجيه النفسي، حيث علمنا المولى عز وجل أن نستقبل الابتلاء بالرضا وحسن الفهم لملكية الأشياء. فقال جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي قوله إنا لله حقيقة مهدئة للقلب، فنحن وأحباؤنا ما نملك وما نملك من صحبة وأموال وأولاد، كلنا ملك لله تعالى. فإذا استرد الله وديعته فلم يظلمنا ولم يسلبنا ملكنا، وإنما استرد ما هو له سبحانه. وهنا تحديدا يختبر الإيمان، إذ إن الحزن والدمع عند الفقد لا يعنيان ضعفا في اليقين ولا منافاة للصبر. فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة ابنه إبراهيم، وقال كلمته الخالدة: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إنما الواجب الإيماني يتبلور ويتحقق في ثلاثة تصرفات متكاملة. يبدأ الأمر بالاسترجاع والاحتساب الشفهي والقلبي، فيقول المؤمن: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لينال موعود النبي. ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إلا أخلف الله له خيرا منها، وهي الحقيقة التي تجسدت عمليا من أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها حين فقدت زوجها أبا سلمة، فاحتسبت وأخلف الله لها رسوله صلى الله عليه وسلم. كم يتطور هذا الصبر بتحويل الطاقة العاطفية للمحبة إلى عمل صالح ملموس. فإن كان الفراق بموت، يمتد البر بالدعاء والاستغفار والصدقة وصلة الرحم وإكرام من له صلة بمن توفاه الله. وإن كان الفراق بغير الموت، فليكن التباعد بإحسان وأخلاق ترضي الله، دون ظلم أو تشهير أو خصومة، إذ لا تنتهي مروءة الأخلاق بانتهاء العلاقات. وأخيرا، يأتي وعي المسلم بأن الصبر عملية ممتدة تتجاوز صدمة اليوم الأول لتشمل الأيام التالية، حين تهدأ الضوضاء ويبقى القلب مع الذكريات، ليكون الاحتساب الحقيقي باستمرار الرضا، وألا يسرق الفقد منا بقية النعم ولا يحجبنا عن أداء الواجبات. إن أعظم ما يضمد جراح الفراق في قلب المؤمن هو إيمانه بأن الدنيا ليست

0: المحطة الأخيرة، بل إن هناك لقاء أبديا أسمى أعده الله للصالحين، حيث قال سبحانه: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وهو لقاء أبدي يعقبه زوال، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
1: جوامع الخير في الدارين تابعة

0: أخي.
1: إلى هنا إخوتنا في رحاب الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مفاهيم غيرها الرسول.
1: يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيب فوق الأنجم.
0: برنامج من إعداد وتقديم عماد عطية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب الإنسان عقلا يدبر به وعلما يهتدي به وأمره بالسعي والعمل مع التوكل عليه، والصلاة والسلام على من علم أمته أن الإيمان لا يلغي الأخذ بالأسباب بل يجعل السعي طريقا إلى تحقيق المقاصد مع الاعتماد على الله وحده، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: وقل رب زدني علما، ويقول صلى الله عليه وسلم: أعقلها وتوكل. إخوة الإيمان، في هذه الحلقة نقترب من مفهوم عظيم غيره النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة نظر الإنسان إلى الحياة وأحداثها، فقد نقل العقل من أسر الخرافة والظنون والانتظار السلبي إلى نور العلم والعمل والتخطيط، وعلم أن التوكل على الله ليس تركا للأسباب، وإنما هو بذل الجهد مع يقين القلب بأن النتائج بيد الله. فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أهلا بكم في بداية هذا اللقاء.
3: أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين الكرام.
2: كيف كانت بعض النفوس تتعلق بالأوهام والخرافات وتفسر الأحداث بعيدا عن سنن الله في الكون، وكيف كان انتظار الحلول دون عمل والاستسلام للظروف بدل السعي والتغيير سببا في ضعف الإنسان وتعطيل طاقاته؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقبل عصر النبوة كانت بعض النفوس تتعلق بالأوهام والخرافات فتفسر ما ينزل بها من أحداث تفسيرا بعيدا عن حقيقة الأسباب. كانوا يتشاءمون من بعض الطيور والأيام، ويعتقدون في الكهانة والعرافة، ويتوهمون أن بعض العلامات تجلب النفع أو تدفع الضرر. وكان هذا التعلق بالوهم يحجب العقل عن التفكير السليم، ويجعل الإنسان أسيرا للخوف والتوقعات الباطلة، فإذا نزلت به شدة استسلم لها، أو علق مصيره على كاهن أو عراف بدل أن يتحرك لمعالجة المشكلة وبذل ما يستطيع. فتعطلت الطاقات الإنسانية في هذا الزمان، وجعلت مصائرها متعلقة بالأوهام والخرافات.
2: إذن كيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم فحرر العقول من الخرافة، ودعا إلى النظر والتفكر والتعلم، وأرسى منهج الأخذ بالأسباب مع صدق التوكل على الله، وجمع بين الإيمان الصادق والعمل الواقعي، فخطط للهجرة وأعد العدة واستشار أصحابه، ثم علق القلب بالله وحده؟
3: نعم، فلم يكن المسلم في منهج النبوة أسير التشاؤم أو الأوهام، بل يتعامل مع الحياة بعقل واع وقلب مؤمن ونفس عاملة. وأرسى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة كبيرة: الأخذ بالأسباب مع صدق التوكل على الله. فالتوكل ليس أن يترك الإنسان العمل بحجة الاعتماد على الله، وإنما أن يبذل ما يستطيع ثم يطمئن إلى أن النتائج بيد الله. ومن أعظم النماذج على ذلك الهجرة النبوية المباركة، خطط لها النبي صلى الله عليه وسلم، واختار صاحبه، واتخذ طريقا غير معتاد، وأعد الراحلتين، واستعان بمن يثق بهم، واختبأ في الغار. ثم كان بعد ذلك كله وقبله كان قلبه معلقا بالله، حتى قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا.
2: فضيلة الدكتور، في زماننا تنتشر الشائعات والمعلومات غير الموثوقة، كيف نعيد إلى حياتنا ميزان النبوة في التفكير والتعامل مع الواقع؟ وكيف نوازن بين العمل الجاد والبحث عن المعرفة والثقة بتدبير الله ورحمته؟
3: في عصر وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد الخرافة محصورة في صورة كاهن أو عراف، بل قد تأتي في صورة منشور مجهول المصدر، أو خبر مثير، أو مقطع مبتور، أو معلومة تنتشر آلاف المرات دون أي دليل. ومن هنا نحتاج إلى ميزان النبوة في التعامل مع الواقع، وهو عقل يتثبت وقلب يتوكل ونفس تعمل. وقد علمنا القرآن الكريم قاعدة عظيمة: فتبينوا فتثبتوا. فلا ننقل كل ما يصل إلينا، ولا نبني مواقفنا على خبر لم نتحقق من مصدره. وقبل أن نضغط زر الإرسال نسأل أنفسنا: هل هذا صحيح؟ هل مصدره موثوق؟ هل في نشره مصلحة أم ضرر؟ فرب كلمة تنشر في لحظة تتسبب في فتنة أو تسيء إلى إنسان.
2: وهكذا إخوة الإيمان، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يعيش أسيرا للخوف أو الوهم، ولا يترك عمله انتظارا للفرج، بل يمضي في طريقه مستعينا بالله، آخذا بالأسباب، مستنيرا بالعقل والعلم، مطمئنا إلى حكمة ربه. يقول تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. اللهم ارزقنا عقلا راشدا وعلما نافعا وقلبا متوكلا عليك، واجعل سعينا في الحياة مقرونا بحسن الاعتماد عليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في ختام هذه الحلقة إخوة الإيمان، نشكر باسمكم ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. شكرا جزيلا.
3: شكرا لكم وللسادة المستمعين.
2: ونشكركم مستمعينا الكرام، ولكم أطيب تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض، إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي، الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيب فوق الأنجم.
0: مفاهيم غيرها الرسول، برنامج من إعداد وتقديم عماد عطية.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، وجعنا حضراتكم بأن الفائز في سؤال الأمس من مسابقة السراج المنير أسماء عادل سعد سعيد من محافظة جنوب سيناء. أما الآن نستمع إلى إعادة لسؤال اليوم.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: المنير
1: لما بدا في الأفق نور نور محمد كالبدر في الإشراق عندك مالك.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رزق الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم الأولاد والبنات تكميلا لفطرته البشرية وقضاء لحاجات النفس الإنسانية، وكان أبناء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من السيدة خديجة رضي الله عنها إلا إبراهيم عليه السلام، فكان من مارية القبطية. وأبناء النبي صلى الله عليه وسلم هم القاسم وعبد الله وإبراهيم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم. يقول الإمام النووي: كان له صلى الله عليه وسلم 3 بنين، القاسم وبه كان يكنى، ولد قبل النبوة وتوفي وهو ابن 2، وعبد الله وسمي الطيب والطاهر لأنه ولد بعد النبوة، وإبراهيم ولد بالمدينة 8 من الهجرة ومات بها 10، وهو ابن 17 شهرا أو 18 شهرا. وكان له 4 بنات، زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع وهو ابن خالتها هالة بنت خويلد، وفاطمة تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان بن عفان رضي الله عنه. تزوج رقية وبعد أن توفاها الله تزوج أم كلثوم، ولهذا سمي بذي النورين. شاء الله عز وجل أن يموت الأولاد واحدا بعد الآخر ولم يعيشوا طويلا. أما البنات فقد توفيت 3 منهن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولحقت 4 به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ب6 أشهر. فذاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مرارة فقد الأبناء كما ذاق من قبل مرارة فقد الآباء. فقد شاء الله عز وجل وله الحكمة البالغة ألا يعيش له صلى الله عليه وسلم أحد من الذكور، حتى لا يكون مدعاة لافتتان بعض الناس بهم وادعائهم لهم النبوة، كما أنه لون من ألوان الابتلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والسؤال 20: اذكر حديثا شريفا في بيان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاة ابنه إبراهيم.
1: فجر أطل على الوجوه

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة آل عمران يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة آل عمران تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شره وشر ما بعده. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد استمعنا إلى أذكار المساء بصوت الزميل إسماعيل دويدار. أخوتنا في رحاب الإيمان، نستمع إلى هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعهداً على ركعتي الفجر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. رواه مسلم. وفي رواية قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر، وكان يقول: نعم السورتان هما، يقرأ بهما في ركعتي الفجر: قل هو الله أحد، و قل يا أيها الكافرون. رواه ابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه أحمد. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان، بعد أذان المغرب بمشيئة الله تعالى ننتقل بحضراتكم لإذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة لنقل احتفال الإذاعة بالمولد النبوي الشريف. فيه تلاوة للقارئ الشيخ محمد محروس طلبة، وكلمة للأستاذ الدكتور محمد عبد المالك الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وابتهالات من المتهل الشيخ معوض الفشني. الاحتفال اليوم ينقله لنا من أسرة المذيعين الزميلان محمد جمعة ومحمد بدر، وبمشيئة الله تعالى في حوالي 10:15 من مساء الليلة تستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من مسجد الرضوان بمدينة ومحافظة سوهاج. فيه تلاوة للقارئ الشيخ الدكتور أحمد نعينع، وكلمة للدكتور أحمد رمضان مدير الدعوة بمديرية أوقاف سوهاج، وابتهال من المتهل الشيخ يسري معتوق. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل إسماعيل دويدار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المتاهل الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، الشيخ محمود حسين منصور ولد عام 1934 للميلاد بعرب الحصن بمدينة القاهرة. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة وقرأ بالإذاعة المصرية عام 1963. شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي. ترك للمكتبة الإذاعية الكثير من التسجيلات. وبعد حياة حافلة في خدمة القرآن الكريم، وفي مثل هذا اليوم الثاني من شهر سبتمبر من عام 2002 للميلاد، رحل عنا الشيخ محمود حسين منصور رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. ومن تسجيلاته نستمع إلى قرآن المغرب وما يتيسر من سورة النور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

Jeanne.

نور على

الله نور السماوات

نور على يهدي

الله نور السماوات

لا لا

يخلق الله ما

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ محمود حسين منصور، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة النور. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. بعد أذان المغرب بمشيئة الله تعالى ننتقل بحضراتكم لإذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل احتفال الإذاعة بالمولد النبوي الشريف. تستمعون إلى تلاوة من القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، وإلى كلمة من الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، وإلى ابتهالات من المبتهل الشيخ معوض الفشني. ينقل لنا احتفال اليوم من أسرة المذيعين الزميلان محمد جمعة ومحمد بدر. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وأعنا ولا تعن علينا. اللهم اهدنا ويسر هدانا إلينا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا ربنا لك الحمد باسمك المكتوب في سويداء القلوب، يا نور النور ويا سر السر ومطلب الأرواح في غياهب الظلم. سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا أخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة المغرب، رفع الأذان الشيخ محمد رفعت، صلاة العشاء يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 8:06. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، مع هذه الكلمة للدكتور أحمد عمر هاشم.
2: سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وتحياته وبركاته إليه، يا رحمة ربنا المهداة، ويا نعمته المسداة، ويا خير خلق الله، ها نحن غلاء نجتمع في ذكرى ميلادك، تلك الذكرى التي يمثل ميلادك فيها أعظم نعمة لله على البشرية جمعاء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعمته ببعثته فاقت سائر النعم، يا أكرم الخلق يا أسخى العباد يدا يمناك في جودها، أندى من الديم يا أعبد الناس، عشت العمر تقطعه تهجدا في ظلام الليل لم تنم، صليت بالليل للرحمن مبتهلا، لم تشكر إدلاك من ضر ولا ورم، علمتنا أننا في حال سجدتنا نكون في قربنا من واهب النعم، فأنت يا خير خلق الله أسوتنا، وأنت جاه لنا من كل مختصم، ومن يكن برسول الله مقتديا لم يبتئس في الدنيا يوما ولم يضبي.
3: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم، يا مظهر التوحيد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن ننتقل بحضراتكم لإذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل احتفال الإذاعة بمولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، والميكروفون بصحبة الزميلين محمد جمعة ومحمد بدر.
4: الحمد لله الذي بعث في الناس رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أحمدك يا ربي على أن اخترت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليكون نورا للعالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا الذي كان ضياء للسالكين وقدوة للناس أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من رحاب الجامع الأزهر، حيث ننقل لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم احتفالنا بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ما أطل شهر ربيع الأول من كل عام إلا وجاء يحمل ذكرى غالية يعتز بها كل مسلم، وهي ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، التي كانت بداية فجر سعيد طلع على الدنيا، وبزوغ هداية أنقذت الناس من الضلال والفساد والحيرة، ومشرق حضارة لم يعرف العالم لها مثيلا، وإيذانا بقيام دولة الحق والعدالة والمساواة. أيها الإخوة المؤمنون، إذا كان العظماء يقاسون بمقدار ما استطاعوا أن يحققوه في الواقع من العطاء، فإن عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي العظمة الخالدة الكبرى التي تنقطع أعناق جميع العظماء دونها، ويظلون في غاية العجب والدهشة والإكبار. إن الشخصية الفذة، شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقت كل شخصية في الاجتماع البشري، فكان صلى الله عليه وسلم المصلح الأعظم والمنقذ الأكبر لأمم الأرض قاطبة. إن عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيت على الرحمة بعباد الله، وعلى غرس المحبة والسلام بينهم، وعلى تحقيق المساواة العامة فيهم. عظمة محمد صلى الله عليه وسلم هي عظمة إصلاح وعدالة، عظمة رحمة وعطف، تثقيف وتهذيب، عظمة بناء وتعمير، عظمة سلم وأمان. إخوة الإيمان، والآن يقام لصلاة المغرب، والتي يؤمنا فيها الشيخ عادل محمود زيان من أئمة القبلة بالجامع الأزهر.
5: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا تراصوا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله

هو أكبر.

0: العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أدينا صلاة المغرب في جماعة، أمنا فيها الشيخ عادل محمود زيان من أئمة القبلة بالجامع الأزهر، حيث ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جمع العظمة من أطرافها، فما من عظيم من عظماء الدنيا إلا وكانت له نواحٍ يحرص على سترها وكتمان أمرها، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو وحده صلى الله عليه وسلم الذي كشف حياته للناس جميعًا، فكانت كتابًا مفتوحًا ليس فيه صفحةٌ مطبقة ولا سطرٌ مطموس، يقرأ فيه من شاء ما شاء. هو وحده صلى الله عليه وسلم الذي أذن لأصحابه أن يذيعوا عنه كل ما يكون منه ويبلغوه، فرأوا كل ما رأوا فيه صلى الله عليه وسلم، فرووا كل ما رأوا فيه من أحواله في ساعات الصفاء والغضب الذي كان لله وفي الله. إخوة الإيمان، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من القارئ الشيخ محمد محروس طلبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وتخفي

وتخفي في نفسك ما الله مبديه

Mm-hmm.

Ah.

0: صدق الله العظيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً. اقرأ ورتل ما تيسر، إن في هذا الحديث تنزل الرحمات. اقرأ وزدني، إن قلبي ظامئ متلهف لتفكر وعظات. زدني فبدني يقشعر لذكره، ويلين قلبي حين تخشع ذاتي، ويزول همي حين أنصت خاشعا، ودموع عيني تغرق الوجنات. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، استفتح بها حفلنا هذا الذي ننقله لحضراتكم من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة قبلة العلم، احتفاءً بذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، لقد حثنا الإسلام على طلب العلم، وبين فضله في غير آية من الذكر الحكيم، وكذلك في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. إخوة الإيمان، نستمع فيما هو قادم إلى كلمة من الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، الأستاذ بجامعة الأزهر، الذي يحدثنا تحت عنوان عالمية الرسالة المحمدية.
2: الحمد لله المبتدئ بالنعم، بارئ النسم، ورازق الأمم، الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد، ولد الهدى

والضاء. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زالت الأمة الإسلامية كلها تعيش في نفحات ربيع الأبرار، والأزهر الشريف بصفة خاصة يواصل احتفالاته بهذه الذكرى التي تحيا بها النفوس. وأحب أن أقول أولاً، لم يعرف في تاريخ البشرية كلها رجل كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي بهر الدنيا بسيرته، وهو الذي ملأ التاريخ بعظمته، وهو الذي عطر الكون بأريج شمائله. ولم يعرف بين أنبياء الله جميعا نبي أعطاه الله من الخير والفضل ما أعطى خاتم النبيين، فقد كان صلى الله عليه وسلم له ولأمته وللناس أجمعين مصدر خير وينبوع رحمة. ولم لا وقد رفعه الله سبحانه فوق إخوانه الرسل درجات فوق درجات، ومنحه خصوصيات، فهو صلى الله عليه وسلم أول الناس إذا بعثوا، قائد الناس إذا وفدوا، خطيب الناس إذا أنصتوا، مبشر الناس إذا يئسوا، شفيع الناس إذا حشروا. هو صلى الله عليه وسلم صاحب لواء الحمد يوم القيامة، آدم فمن سواه تحت لوائه. أعطاه الله الكوثر، ختم به النبوات، جعل صفوف أمته كصفوف الملائكة. كان شيطانه كافرا فأعانه الله عليه فأسلم. وخصائص سيدنا المصطفى عدها الإمام السيوطي فزادت على 200. ومن أهم الخصائص كما أشار أستاذنا في تقديمه عموم الرسالة المحمدية، حيث كان الأنبياء يبعثون إلى أممهم خاصة، كان الواحد منهم يبعث في قومه خاصة. ولهذا كثيرا ما نقرأ في كتاب ربنا الذي أنزله على نبينا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا. ويقول سبحانه في شأن سيدنا يونس: أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. هكذا كل نبي بعث في قومه فقط. أما حبيبنا وشفيعنا ونبينا فقد بعثه الله سبحانه وتعالى للناس جميعاً.

يا أيها الناس، الخطاب عام لكل الناس، في موضع آخر

ليكون للعالمين. العلماء يقولون العالم كل ما سوى الله، فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يبعث للإنس وحدهم، إنما بعث للإنس وللجن للثقلين جميعا. وقد قرأنا في كتاب ربنا سورة تسمى سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، استمعوا إلى سيدنا رسول الله فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى آخر الآيات. وفي سورة الأحقاف: وإذ

0: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم إلى آخر الآيات. إذن نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كانت رسالته عامة، بعث إلى الإنس وإلى الجن بل إلى الطير والحيوان، والتاريخ والسنن تشهد بذلك. وفي خصائصه صلى الله عليه وسلم كما ذكر البخاري وغيره: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاص، وبعثت إلى الناس عامة. إذن الأنبياء جميعا الذين بعثهم ربنا لهداية الخلق إلى الحق كانوا عبارة عن بناه في صرح الإنسانية. يأتي الواحد منهم يضع لبنته حتى إذا جاء دور النبي الخاتم كان هو اللبنة المتمة لهذا البناء الشامخ. وفي هذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون حوله ويتعجبون قائلين: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. ولا يعكر على عموم الرسالة وختم النبوة من أن نوحا أرسل إلى كل الأرض بعد الطوفان. لماذا؟ لأن عموم رسالة سيدنا نوح لم تكن في أصل الرسالة، إنما وقعت بسبب الطوفان الذي أغرق كل أهل الأرض، فكانت دعوة سيدنا نوح لمن نجا من الطوفان. هذا عند من يقول إن الطوفان عالمي، ولكن عموم رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في أصل بعثته، فهو صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين وحجة للمرشدين وقامعا للملحدين وقائدا للغر المحجلين وسيدا للأولين والآخرين، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن سار على نهجك واهتدى بهديك إلى يوم الدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: والعلم يمحو العمى عن قلب صاحبه، كما يمحو سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلباً قاسياً أبداً، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. تحت عنوان عالمية الرسالة المحمدية، حدثنا الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، الأستاذ بجامعة الأزهر، ونحن معكم هنا في الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، نواصل الاحتفاء بشهر ميلاد المصطفى، شهر ربيع الأول. يا خير من صلى وصام وسبح، ماذا عساني أن أقول وأمدح؟ والله إني لا أحيط بفضلكم، لكن ربي قد أبان وأوضح. يكفيك آيات الكتاب شهادة، الشرح والأحزاب نون والضحى. صلى عليك الله يا خير الورى، قد فاز من صلى عليه وأفلح. تعالوا بنا إخوة الإيمان نجول في روضة الدعاء مع هذا الفاصل من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية الذي يقدمه المبتهل الشيخ معوض الفشني.
2: بسم الله الرحمن

والعفو عما

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، وبهذه المدائح النبوية والتي قدمها المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني، نصل بحضراتكم إلى ختام احتفالنا هذا والذي نقلناه لكم من رحاب الجامع الأزهر عبر موجات إذاعة القرآن الكريم بمناسبة شهر ربيع الأول، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله في شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإنسانية عظيم، فهو الذي سمى بقدرها ومنحها حقها وطرق بابها كما يطرق الغني باب قوم أضناهم الجوع، ووفد عليها كما تفد العافية على جسد مزقته العلة. ولا غنى للإنسانية عن هدي النبي العربي، فهو لها كالنور للعينين والهواء للرئتين والماء للزرع والروح للجسم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إخوة الإيمان، كان معنا قارئا خلال هذا الحفل القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، ومتحدثا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك الأستاذ بجامعة الأزهر، ومبتهلا المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني. في الختام، هذه تحيات الزملاء الذين شاركوا في هذا النقل من الإذاعة الخارجية: ياسر العكل وحسن سيد أحمد، ومن كنترول الإذاعة عبد العزيز الجهني، خالد رمضان، محمد كمال، ومن مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود وأشرف أبو زيد. هذه تحيات الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني. تقبلوا تحياتي من أسرة المذيعين الزميل محمد بدر ومحمد جمعة. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. في الغد بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء مع الزميلين الدكتور أحمد القاضي ومحمد عبد الحكم، والقارئ أحمد أبو فيوض، والمتحدث الأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية الأستاذ بجامعة الأزهر، والمبتهل عبد الرحمن الأسواني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الأنعام يتلو علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأنعام تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم المتهم الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، أذان العشاء.

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا أخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة العشاء، رفع الأذان الشيخ مصطفى إسماعيل. صلاة الفجر يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 5:03، وتشرق الشمس بإذن ربها في 6:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة المؤمنون، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Martín.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: من سورة المؤمنون تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين.
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: أكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: قالوا عن الرسول:
1: على الرغم أن تلك الفتوحات التي فتحوها في نصف قرن أو ثلثي قرن قد أدهشت عقول العقلاء والمؤرخين والمفكرين وحيرت الفاتحين الكبار وأذهلت نابليون بونابرت، وله تصريح في ذلك نقله لاكاسا الذي رافقه إلى جزيرة سانت هيلانا وغيره من المقيدين لحوادث نابليون المتتبعين لأقواله، فقد ثبت ثبوتا قطعيا من أقوال نابليون وسيرته أيام أن كان بمصر أنه كان معجبا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعمر رضي الله عنه وبكثير من أبطال الإسلام، وأن نفسه حدثته لما كان بمصر أن يتخذ الإسلام دينا له، كل ذلك من خلال قراءته عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمير شكيب أرسلان من كتابه لماذا تأخر المسلمون؟

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب.
4: عنوان هذه الحلقة تكريم الله تبارك وتعالى للإنسان. لقد خلق الله الإنسان وشرفه وكرمه وفضله على كثير من خلقه، وجعل الاعتداء عليه جريمة نكراء. نريد أن نتحدث عن هذا المعنى ضيفنا الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فلقد خلق الله الإنسان وشرفه بأن نفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وجعله سيد خلقه. قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن هذا التكريم أن الله تبارك وتعالى شرع من أحكامه ما فيه صالح الإنسان ونفي الضر عنه، فما أحل الله تعالى شيئا فيه للإنسان مضرة، وما حرم شيئا فيه للإنسان منفعة، بل جعل أحكام شرعه منوطة بمصالح العباد، فحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وحفظ النفس البشرية إحدى الكليات الخمس التي أوجب الشرع الحنيف حفظها وحرم الاعتداء عليها، وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال. يستوي في ذلك نفس الإنسان أو نفس غيره، فمن اعتدى على نفسه بقتل أو أذى فقد باء بغضب من الله، ومأواه جهنم خالدا فيها أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.
4: ضيفنا الكريم، هل ما يسمى بالهجرة غير الشرعية يعتبر اعتداء على النفس وإهدارا للكرامة الإنسانية؟
6: نعم، إن من صور الاعتداء على النفس ما يسمى بالهجرة غير الشرعية، وهي انتقال الإنسان من بلد إلى آخر بصورة غير قانونية دون تصريح بدخول هذا البلد أو الإقامة فيه، وهو بذلك يعرض نفسه للهلكة ثم الوقوع تحت طائلة المساءلة والعقاب. ولا شك أن الهجرة إلى مكان ما بهذا الشكل يعد خداعا نهانا ديننا عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. كما أن التحايل لدخول البلاد أو الإقامة فيها يعد مخالفة للعهود والمواثيق الدولية التي اتفقت عليها الدول والتي يجب الوفاء بها واحترامها، حيث يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وإذا كان للبيوت حرمة فإن حرمة الدول كحرمة البيوت أو أشد. وكما أنه لا يجوز لأحد أن يدخل بيتا إلا بإذن صاحبه، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإنه لا يجوز لإنسان أن يدخل بلدا إلا بإذن أهله وبالضوابط المعتبرة التي اتفقت عليها الدول. على أننا نؤكد أن دخول البلاد بالشكل القانوني من خلال تصريح ممنوح فيه صيانة للنفس وحفظ للكرامة، لأن تصريح الدخول يعد عهدا بالأمان بين هذه الدولة وزائريها، يضمن لهم الوجود الآمن والعيش الكريم. ومن خالف هذا النسق في دخول مكان والإقامة فيه متطفلا على أهله فقد أهدر كرامته وأذل نفسه وبذل ماء وجهه وعرض نفسه لبلاء لا يطاق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق.
4: ضيفنا الكريم، نريد أن نوجه رسالة لمن يعرض نفسه للتلف أو كرامته للإهانة من أجل الرزق.
6: نقول لكل هؤلاء: اعلموا أن الرزق مقسوم والأجل محسوم، وقدر الله ماض وأمره نافذ، وأن الرزق لا يجلبه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وفي الحديث الشريف: اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. وفي الحديث كذلك: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما كان لك سوف يأتيك. وليعلم كل منا أن الرزق بيد الله عز وجل وحده، لا سلطان لأحد عليه، وهو المانح وهو المانع. وإذا أراد الله أمرا فلا راد لما أراد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وكما قال أحد الحكماء: لو ركب ابن آدم الريح ليصل إلى رزقه لركب الرزق البرق ليقع في جوف ابن آدم. ولله ضر القائل: لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. لا يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون. هذا، وبالله التوفيق.
4: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف، بالقاهرة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الحشر، يتلو علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة الحشر تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا ومع قصة سيدنا لوط عليه السلام في سورة الأنبياء، وذلك مع الآية 74 من هذه السورة الكريمة.
3: أخي المسلم، أختي المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله ونردد خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري من المصحف المعلم، بدءا من الآية الكريمة 74 من هذه السورة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه

0: فنجيناه وأهله من الكرب العظيم
1: فنجيناه وأهله من الكرب العظيم.

0: ففهمناها سليمان
1: ففهمناها سليمان
0: وكلا آتينا حكما وعلما
1: وكلا آتينا حكما وعلما
0: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير
1: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الإخوة المؤمنون، قرأنا معا في هذه الحلقة حتى الآية 82 من سورة الأنبياء.
2: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم:
1: قوم سوء،
2: قوم فساد وفعل مكروه،
1: الحرف
2: الزرع،
1: نفشت فيه،
2: انتشرت فيه ليلا بلا راع،
1: صنعة لبوس،
2: عمل الدروع، تلبس في الحرب،
1: لتحصنكم،
2: لتحفظكم وتقيكم،
1: بأسكم،
2: حرب عدوكم وإصابتكم بسلاحه،
1: عاصفة
2: شديدة الهبوب،
1: يغوصون له.
2: في البحار لاستخراج نفائسها. إخوة الإيمان والإسلام، غدا إن شاء الله لنا لقاء جديد، فحتى ذلك الموعد نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منزل.
1: ما الصلاة التي يصليها الله تعالى وملائكته الكرام على نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى في سورة الأحزاب: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. في هذه الآية الكريمة أثنى الله تعالى ثناء حسنا وثناء عظيما كبيرا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر المؤمنين أن يعظموا رسول الله وأن يوقروه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذه الآية شرف الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وموته، وذكر منزلته منه عليه الصلاة والسلام. والصلاة من الله تعالى رحمته ورضوانه، ومن الملائكة دعاء واستغفار، ومن الأمة دعاء وتعظيم لأمره. والضمير في قوله إن الله وملائكته يصلون، الواو هنا لله سبحانه وتعالى ولملائكته، وهذا قول من الله شرف الله تعالى به ملائكته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكيف يصلي الله سبحانه وتعالى وملائكته الكرام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمتنع المسلمون عن الصلاة عليه؟ فواجب علينا أن نكثر من الصلاة والتسليم على هذا النبي في كل وقت وحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية. دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورتي الجن والمزمل، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا بلاغا من الله

من سورتي الجن والمزمل تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الحديث من الأستاذ الدكتور عبد الصبور مرزوق تحت عنوان الرسول صلى الله عليه وسلم نبي الوفاء والرحمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الكريم مع شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. نقف اليوم أمام وفائه وأمام أنه رحمة من الله مهداة لعباده. وفد من الحبشة من عند النجاشي حضر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل الرسول؟ قام بنفسه يخدمهم ويريحهم ويلي كل أمورهم، حتى قال له الصحابة: يا رسول الله، لقد فعلت أكثر مما هو مطلوب. فيذكرهم الرسول ويقول: لقد كانوا لأصحابنا مكرمين وإني أحب أن أكافئهم. يريد أن يقول إن صحابة رسول الله لما ذهبوا إلى الحبشة في الهجرة الأولى كانوا محل رضا وتقدير واحترام وحماية من النجاشي ملك الحبشة آنذاك، وأن على الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاءه وفد من النجاشي أن يبادلهم جميلا بجميل ومعروفا بمعروف، وأن يكون وفيا لهم كما كانوا أوفياء بصحابته صلى الله عليه وسلم. أما وفاؤه الخاص فمضرب المثل فيه وفاؤه لخديجة رفيقة عمره رضي الله عنها، التي ظل يذكرها ويذكرها ويحتفي بأصحابها وأقاربها وكل من كانوا على صلة بها، إلى الحد الذي جعل أم المؤمنين عائشة وهي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: ما غرت من امرأة مثل ما غرت من خديجة. أم المؤمنين التي تعيش مع رسول الله حيا تغار من خديجة التي انتقلت إلى رحاب الله من كثرة ما وفى الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة. إذا أتته هدية يقول: اذهبوا بها إلى أصحاب خديجة، اذهبوا بها إلى أحباب خديجة، إنها كانت تحبهم وكنا يحببنها صلى الله عليه وسلم. في مرض موته الذي لقي فيه ربه قال للمهاجرين: يا معشر المهاجرين، استوصوا بالأنصار خيرا، فإنهم كانوا عيبتي، كانوا داري التي أويت إليها، فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. أما رحمته صلى الله عليه وسلم فقد جاوزت الحدود، لأنه رحمة مهداة. يقول القرآن: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرسول رحم الإنسان كما هو معروف، رحم الحيوان، أوصى بالرحمة لكل ذات كبد رطبة، حتى ونحن نذبح الحيوان أوصانا أن نكون رحماء، فقال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ذلك محمد صلوات الله وسلامه عليه، رحيم القلب، رحيم اليد، رحيم اللسان، رحيم العقل في كل ما يأتي وما يدع. نتحدث عنه بهذا الإعزاز وبهذا الإعجاب وبهذا الفخر قائلين: للناس الذين تبلدت مشاعرهم والذين قست قلوبهم، حتى أصبحنا نسمع ونقرأ أن أما قتلت وليدها وأن أبا

0: الرسول صلى الله عليه وسلم نبي الوفاء والرحمة. اللهم يا ربنا تقبل منا صالح أعمالنا، اللهم اجعل ميلاد حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم تاجا على رؤوسنا ونبراسا لنا في حياتنا. اللهم فقهنا وعلمنا من سنته وأوامره ونواهيه ما شئت يا أرحم الراحمين. ساعتنا الآن تمام العاشرة، أنقل لكم تحيات زميلي إبراهيم الغريب من هندسة الهواء.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أريد أن أعرف ما هو عقد الضمان في الشريعة الإسلامية. البعض يقول إنه لابد أن تقدم ضمانا لكي أعطيك الدين الذي تطلبه مني، فما هو عقد الضمان؟ معنا للإجابة على هذا السؤال الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن الإسلام يحرص على ضمان حقوق الناس وعلى عدم ضياعها، وهناك وسائل كثيرة لذلك، منها الكتابة ومنها الأمانة والثقة، كما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وكذلك قول الله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، إذا كانت هناك ثقة. ووضع أيضا وسائل وعقود معينة، منها الرهن ومنها الكفالة ومنها الحوالة، وذلك في قول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وقوله في الكفالة في قصة يوسف عليه السلام، وهي شرع لنا ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فزعيم يعني ضامن. وقدم أيضا عقدا آخر في هذه الآية، وهو عقد الوعد بالجائزة أو الجعالة كما يسميها الفقهاء. إذن لا مانع أبدا أن يشترط الدائن على المدين أن يقدم له ضمانا، إما في صورة عينية أو يعطيه أوراق ثبوت ملكه للشيء الذي يضمن به الدين، كملكية البيت أو ملكية السيارة ونحو ذلك، حتى يضمن حقه إذا ماطل المدين في الوفاء. فهذا هو الضمان والتأمين الذي وضعه الإسلام عند انعدام الثقة أو عند اشتراطه من الطرف الثاني. أما إذا كانت هناك ثقة كما ورد في الآية، فلسنا في حاجة إلى ذلك اعتمادا على الأمانة مع الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق.
4: أستاذنا، هناك سؤال آخر ورد إلينا من المستمع باء ألف واو من المنزلة دقهلية، يقول: سمعت في الآونة الأخيرة مصطلح السلم، فما هذا المصطلح ومعنى السلام هذا؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أيها المستمع الكريم، بارك الله فيك. فالسلام هو عقد من العقود المشروعة في الفقه الإسلامي استثناء من القواعد العامة، لأنه المحل فيه عند التعاقد يكون غير موجود، أي إما موجودا أو موصوفا وصفا طيبا. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة النبوية المشرفة، وهي أنه عندما ذهب إلى المدينة وهاجر إليها وجد أهلها يتعاملون بالسلم، وفي بعض اللغات السلف. يسلم الإنسان، يبيع سلعته التي لم تنتج بعد ويحصل على الثمن بضوابط معينة وبشروط معينة، حتى إذا ما جاء الأجل سلمه هذه السلعة واستكمل باقي ثمنه إن كانت جاءت السلعة أكثر مما اتفق

0: عليه أو يرد إليه بعض الثمن إن جاءت أقل، وهي كانت منتشرة في الزراعات في البداية. يعني يشتري المشتري السلعة الزراعية، الرز أو قمح أو غيره من المزارع، ويعطيه الثمن، يقوم هذا بالاستفادة برعاية الأرض ويشتري المبيدات وغير ذلك، ويأتي بالعمال والحصاد وغير ذلك، وبعد المنتج المتفق عليه يقدمه ويأخذ باقي الثمن. ولكن الشرع لا يقيد السلم بالزراعة، فقد يكون السلم في كثير من المعاملات، كأن تذهب إلى مصنع وتتفق معه على منتج معين سينتج بعد في حوالي شهر مثلا، فيدفع جزءا كبيرا من الثمن وينتظر حتى ينتج ويحصل عليه. وكذلك أيضا في كثير من الأمور العقارية وغيرها، فهو وسيلة لسد احتياجات المشتري الذي لا يتوفر لديه السلعة، واحتياجات البائع الذي يريد مالا لكي تنجح إنتاجية سلعته. وهذا أمر جميل يحل محل القروض بالفائدة في مسائل الزراعة وبنوك التسليف وغيرها، ويحل مشكلة للتاجر البسيط الذي يحتاج إلى المال لرعاية منتجه. وقد بدأت الدولة تتجه إلى هذا المنحى، ولكن يحتاج إلى فقط الصياغة والشكل المشروع في القروض الصغيرة أو المتناهيات الصغر، لكي يقوم المستفيد بعمل مشروعه ثم يسدد بعد ذلك الدين على أقساط عندما ينجح المشروع ويبدأ في الإنتاج، وهذا لا حرج فيه. فإذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكم هذه المسألة: من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، أي أنه وضع الضوابط حتى لا يكون هناك خفاء ولا انعدام للتوازن بين المتعاملين. هذا وبالله التوفيق.
1: في رسالة أخرى وردت إلينا من مستمع يقول فيها: كيف يتطهر المريض الذي يركب قسطرة بول؟ كيف يتطهر للصلاة؟ وهل صلاته صحيحة مع وجود القسطرة أم لا؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أولا، قسطرة البول هي كيس خارج البدن يوجد به بعض الأنابيب ليخرج منها البول المحتبس في جسم المريض. ثانيا، الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. وهذه الصلاة كي تصح ولا يطالب الإنسان بإعادتها لابد من توفر مجموعة من الشروط يسميها الفقهاء شروط صحة، إذا توفرت صحة الصلاة، وإذا فقد شيء منها لا تصح. من هذه الشروط: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس في الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه المصلي، فلا تصح صلاته مع شيء من ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. وهذا كله في حال الاختيار والقدرة على ذلك. لكن قد يصاب الإنسان ببعض الأمراض تجعله لا يتحكم في الإخراج، فيستعمل حفاضا مثلا، أو تفتح له فتحة في جدار البطن لإخراج الفضلات، وتوصل هذه الفتحات بأكياس تجمع فيها الفضلات، فلو كلف بطهارة بدنه وثيابه لكل صلاة قد يكون أمرا شاقا جدا، بل قد لا يستطيع فعله، خاصة وأن الإخراج يخرج بشكل لا إرادي، فكلما غير الحفاض أو الكيس أصابته النجاسة. ولما كانت الشريعة الإسلامية مبناها التيسير والتخفيف ورفع الحرج عن المكلفين، لقول الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، لذلك أباحت الشريعة الإسلامية لهذا المريض أن يتوضأ للصلاة ويصلي حتى مع وجود هذه الحفاضات أو الأكياس، ولا يلزمه تغييرها إلا إذا امتلأت بالنجاسة، فإذا لم تمتلئ فله أن يصلي مع وجودها ولا حرج عليه. فإن إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان ونحوه لا تجب إذا غلب على ظن المريض أن الموضع يتنجس مرة أخرى قبل تمام الصلاة. وبناء على ذلك وفي السؤال الذي معنا، نقول للسائل الكريم: إن هذا المريض لا يكلف بتغيير الحفاض أو الكيس عند كل صلاة، طالما أن الإخراج يخرج بشكل لا إرادي، فيتوضأ ويصلي وصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يشفي جميع مرضانا، إنه على كل شيء قدير، وإنه سميع قريب مجيب الدعاء. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، كما أشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، على وعد بلقاء جديد، لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المتهل الشيخ محمد الفيومي.

0: قدم الموت أهل الشيخ محمد الفيومي هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الإمام الأكبر، أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام، من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب، قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان، ما زلنا نتنسم عبير مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما في الخلق مثل محمد في الفضل والأخلاق والعرفان، لو حاول الواصفون والشعراء وصف محمد وجاءوا بأسفار من الأوزان، ماذا يقول الواصفون لأحمد غير الذي قد جاء في القرآن؟ صلاة وسلاما عليك حبيبي سيدي ومولاي سيدي يا رسول الله. إخوتنا في رحاب الإيمان، أرجو أن تسعدوا بهذه الأمسية الدينية والتي يقدمها لنا الزميل إسماعيل دويدار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. إلهي، كتبت على القلوب ألا تطمئن إلا بذكرك، وأودعت في الأرواح شوقا لا يخبو إلا برضاك. رضاك يا رب خير من الدنيا وما فيها، يا منية القلب قاصيها ودانيها، فليس للروح آمال تحققها سوى رضاك، فذا أقصى أمانيها، فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي أشهى إلي من الدنيا وما فيها. يا رب أنت الذاكر من قبل ذكر الذاكرين، وأنت البادئ بالإحسان من قبل طلب الطالبين، وأنت الجواد بالعطايا من قبل توجه السائلين. العطاء عطاؤك، والجلال جلالك، والجمال جمالك، والرضا رضاك. روح دعاها للوصول حبيبها، فسعت إليه تطيعه وتجيبه. يا مدعي صدق المحبة، هكذا فعل الحبيب إذا دعاه حبيبه. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. ما للسماء تلألأت أنوارا، ما للنجوم تعانق الأقمار، الله أكبر، هل نور محمد ليكون في فلك الزمان منارا. أدى الرسالة شاهدا ومبشرا، ومحى الضلال وجاهد الكفار. اليتم في حق اليتيم مذلة، وهو الذي باليتم حاز فخارا. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلوا عليه وعظموا المختار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرضوان بمدينة سوهاج، حيث ننقل لكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. وقد جئنا إلى هذا المكان بدعوة كريمة من أهالي هذه المحافظة العريقة. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نستهل به لقاءنا هذا تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا شيخ عموم مقارئ جمهورية مصر العربية، القارئ الطبيب أحمد نعينا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق،

هو

محمد رسول.

وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله.

ना।

0: فوقه.
1: الله
0: يعجب الذرة

0: الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
1: الله
0: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك

王。王王王

وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. وَإِنَّهُ

0: منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك فاقبل يا كريم دعانا. اجعل كتابك بيننا نورا لنا، أصلح به ما ساء من دنيانا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا قارئنا القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع، شيخ عموم مقارئ جمهورية مصر العربية. ونحن هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرضوان بمدينة سوهاج. أيها الإخوة المؤمنون، وإذا كنا قد عشنا مع جلال القرآن وجماله وكماله، فهيا بنا نعيش في رحاب العلم والعلماء مع هذه الكلمة الطيبة التي يقدمها لنا الدكتور أحمد رمضان، مدير الدعوة بمديرية أوقاف سوهاج.
1: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبكرمه تنال أعلى الدرجات، وبرحمته تغفر الهفوات والزلات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه سبحانه، خلق فسوى وقدر فهدى، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. سبحانه سبحانه أمرنا أن نكون من أهل الإخلاص ومن أهل الصدق في القول والعمل، ولله در القائل يا رب.

0: ودانيا، فليس للروح آمال تحققها سوى رضاك، سوى رضاك فذا أقصى أماليها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير لي من الدنيا وما فيها. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جل الذي بعث الرسول رحيما ليرد عنا في المعاد جحيما، وإنا لنرجو به جنة ونعيما. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين، اللهم آمين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السادة الحضور، طبتم وطاب ممشاكم أجمعين، وتبوأتم من الجنة منزلا وكرامة. والله أسأل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يصحح النيات لما يحبه ويرضاه. مستمعي الكرام، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعيش سويا مع كلمات موجزة في هذه الأمسية الدينية المباركة. عنوان هذا الموضوع: لماذا خلقنا الله عز وجل في هذا الكون؟ لماذا أوجدنا الحق تبارك وتعالى؟ هل سأل منا أحد نفسه هذا السؤال؟ هل أنا خلقت في هذا الكون من أجل اللهو واللعب؟ هل أنا خلقت في هذا الكون من أجل أن أأكل ومن أجل أن أشرب؟ هل أنا خلقت في هذا الكون من أجل أن أذهب وإياب بدون فائدة؟ من أجل أن أعيش للأكل ومن أجل أن أأكل لأعيش؟ لا والله، لا والله، لقد خلقنا الحق تبارك وتعالى لأهداف سامية، لرسالة عظيمة. لا بد أن يعلم كل واحد منا بأن العمر لحظة، قد تقبض الروح في أي لحظة. ومن علم بأن الحياة لحظة ربما أن يقبض في أي لحظة، فلا بد أن يغتنم كل لحظة ربما أن تكون هي آخر لحظة. وهذا هو للموفق، وهذا هو للمعان، وهذا هو للمسدد. فمن سدده الله هو المسدد وهو المعان، ومن خزله الله فهو المخزول، ومن ستره الرب فلن يكشف من العبد. فدائما وأبدا سل نفسك: لماذا خلقنا الحق تبارك وتعالى؟ خلقنا ربنا جل في علاه لأهداف عظيمة، منها أن نعبد الله، منها أن نعمر الكون لخلق الله، منها أن نطهر قلوبنا وأن نزكي نفوسنا. فمن عبد الله بصدق، ومن عمر الكون بصدق، ومن طهر قلبه وزكى نفسه بصدق، فقد أدى الرسالة وقد نجح في مهمته في هذه الدنيا الفانية. وأقصد بالعبادة أن أسأل نفسي: كيف حالي في الصلاة؟ كيف حالنا في الصلاة؟ كيف حالنا في ركعتي الفجر والمحافظة على صلاة الفجر؟ كيف حالنا في ركعتي الضحى؟ كيف حالنا مع صلة الأرحام؟ كيف حالنا مع كتاب ربنا جل في علاه نقضي الساعات على الموبايل بدون فائدة بدون فائدة، وننظر إلى غيرنا من الموفقين يرفع رصيده في الحسنات، يرفع رصيده عند رب الأرض والسماوات. كيف حالنا في العبادة؟ في غض البصر عما حرم الله. عبادات كثيرة متنوعة، الدليل قال ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الهدف الثاني أن نعمر الكون، أن نعمر أرض الله. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، خلق سيدنا آدم من الأرض وجعل ذريته أن تعمر الكون. الله يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والعمل هنا كل واحد لهدف، كل واحد لمهمة. الطالب له مهمة، والمدرس له مهمة، والطبيب له مهمة، وكل واحد في هذا الكون له مهمة. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولا تنس أن العمل يحتاج إلى صدق وإخلاص. قالوا قديما: اعلموا أن طريق النجاح دائما طريقان للنجاح، صدق دائم وعمل دائم، صدق دائم وعمل دائم. وآخر ما أختم به من الهدف من هذا الوجود أن نطهر قلوبنا، أن نزكي نفوسنا، أن ننتصر على أمراض القلوب. تأمل في صورة الشمس، صورة الشمس، الحق سبحانه وتعالى أقسم 11 مرة، 11 مرة بأقسام متتالية، بأقسام متتابعة. ما الهدف من هذه الأقسام الكثيرة؟ أن نفلح وأن نطهر قلوبنا. قال ربنا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يا ترى طهرنا قلوبنا؟ يا ترى زكينا نفوسنا؟ يا ترى انتصرنا على الغل وعلى الحسد وعلى حظ النفس؟ إذن فما أحوجنا إلى أن نطهر القلوب وأن نزكي النفوس وأن نصدق مع الله. فارفع شعار: يا رب تب علي فيما مضى واسترني فيما بقى. والله يقول على لسان سيدنا موسى: وعجلت إليك رب لترضى. اللهم احفظ لنا الدين، اللهم احفظ لنا الدين، اللهم صحح نياتنا لما تحب وترضى. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر وشعبها، احفظ مصر وأرضها، احفظ مصر ونيلها. اجعل مصر بلد الأمن والأمان والسخاء والرخاء، واجعلنا دائما من أهل الصدق ومن أهل الأدب ومن أهل البركة ومن أهل البركة ومن أهل الإخلاص. واغفر لنا ولوالدينا ولكل من أحبنا في الله. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى هاديا، وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع الحنان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم مع هذه الكلمة الطيبة التي قدمها لنا الدكتور أحمد رمضان مدير الدعوة بمديرية أوقاف سوهاج، ونحن هنا في هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لكم من مسجد الرضوان بمدينة سوهاج بدعوة كريمة من أهالي هذه المحافظة المباركة. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون نرفع وكف الضراعة لله عز وجل، ونمدح الحبيب محمدًا صلى الله عليه وسلم مع مبتهلنا المبتهل الشيخ يسري معتوق.
2: بسم الله.

ولغيرك

القرآن.

Mom!

ربنا قرآنه ينزل

جل الذي بعث الرسول كريما ليرد عنا في المعاد جحيما، وبه لنرجو جنة ونعيما. أضحى على المولى الكريم كريما، يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات والمدائح النبوية نصل إلى نهاية هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لكم من مسجد الرضوان بمدينة سوهاج، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات الزميل محمد مصطفى من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بمشيئة الله تبارك وتعالى. خلال الفترة معكم الزميل إبراهيم الغريب من هندسة الهواء، ومسعد الجهري من أسرة المذيعين. لقد سعد بكم في الفترة الإذاعية السابقة الزميل دكتور علاء عرابي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

ما من عمل صالح إلا أجره وحسابه معلوم إلا الصبر، فقد جمع الله للصابرين ما لم يجمعه لغيرهم. يقول جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والصابرون في معية الله، فهو معهم بهدايته ونصره وفتحه. يقول سبحانه: إن الله مع الصابرين. وكذلك هم أهل محبته، لقوله جل وعلا: والله يحب الصابرين.

0: الدعاء على الناس بالشر أو باللعن ليس من صفات المؤمنين، فالإيمان يدعو إلى التراحم والمودة وحسن التعامل بين الناس، والدعاء باللعن ينافي أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة فيما بينهم والتعاون على البر والتقوى. روي أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده، أي بأثاث وفرش جديدة، فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطأ عليه فلعنه، فلما أصبح قالت له أم الدرداء: سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته. ثم قالت له: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة.
1: إلهي فجد واصفح وأصلح.

0: لقد تحل صحابة رضوان الله عليهم بخلق الكرم، ممتثلين لأوامر القرآن الكريم وسنة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. لقد مرض الصحابي سعد بن عبادة يوما فتعجب أن أصحابه لم يزوروه، فلما استعلم عن الأمر قيل له إنهم يستحيون منه لأن له عليهم ديونا لا يستطيعون الوفاء بها في هذا الوقت. فرد عليهم سعد قائلا: أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا ينادي في الناس قائلا: من كان عليه لقيس بن سعد حق فهو بريء. فما كان العشاء إلا وقد كسر سلم بيته لكثرة من داسه من الزائرين.
1: يا رب فامنحه رضاك وأعطه نعماك واغمره برحمة حبك.
0: حفظ القرآن الكريم أحد مفاتيح التدبر، لأنه متى كانت الآية محفوظة كانت حاضرة في الذهن وتم تنزيلها على المواقف التي تمر بالشخص في حياته اليومية بشكل سريع ومباشر. أما إذا كان القرآن في الرفوف فقط فكيف يمكن لنا أن نطبقه في حياتنا؟ يقول سهل بن عبد الله لأحد طلابه: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. قال: وغوثاه لمؤمن لا يحفظ القرآن، فبما يترنم؟ فبما يتنعم؟ فبما يناجي ربه؟
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: اللهم ارزقنا الإخلاص في الدعوات والقبول في الطاعات والشكر عند الخيرات والخشوع في الصلوات والعفو عند العثرات والصبر عند الأزمات والحمد عند البركات والفرج عند الكربات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نستودعك مقاعدنا في الجنة، فاجعلها مقاعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم استودعناك محشرنا، فاجعله تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، ونستودعك ميزاننا فثقله بما شئت من الحسنات، ونستودعك مدخلنا للجنة فاجعله لنا بجودك وكرمك لا بعملنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك شفاء لمن مسه الضر، ورحمة لمن ضمه القبر، وفرجا لمن ضاق به الصدر، وجودا وكرما لمن رفع يديه يطلب منك العفو من كل ذنب. يا أكرم الأكرمين يا الله.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة والتي أعدتها لكم مروى النجار، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلهي، يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم يديه. أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه.
3: ربي إذا ربي

ربي إلهي

0: إلهي، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوب. أنا المضطر أرجو منك عفو، ومن يرجو رضاك فلن يخيب. فيا مولاي جد بالعفو وارحم عبيدا لم يزل يشكو الذنوب. وسامح حفوتي وأجب دعائي، فإنك لم تزل أبدا مجيبا. كنا في رحاب الابتهال من الشيخ نصر الدين طوبر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، أهل القرآن إذا غردوا فاستمع يا زمان، وأنصت كما قال رب البيان. فهم من مروج الفراديس طير، وعنقودهم من دوال الجنان، وأرواحهم نورت في الليالي، وأنفاسهم عطرت كل آن. نبقى الآن في رحاب قرآن السهرة بصوت القارئ الذي أضاء القلوب وأثر الأرواح، فضيلة الشيخ محمد رفعت، يتلو من سورتي القمر والبلد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lord.

the war.

Father, Father,

Sergeant.

Thank you.

Yeah.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب قرآن السهرة للقارئ الشيخ محمد رفعت، تلا من سورتي القمر والبلد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصة، ومن النار مخلصة. اللهم ألبسنا بالقرآن الحلل، وأسكننا بالقرآن الظلل، وادفع عنا به النقم يا رب العالمين. اجعلنا اللهم بالقرآن عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند الجزاء من الفائزين. شفع اللهم فينا القرآن، وشفع فينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلى إشارات ضبط الوقت. منتصف الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الصحابي الكبير سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه قال: قدم وفد النجاشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يخدمهم بنفسه، فقال أصحابه: نحن نكفيك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا لأصحابي مكرمين، فإني أحب أن أكافئهم. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن والاه، وبعد، هذا الأثر يدل على عظم كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن وفائه لأصحاب المعروف. فلما قدم وفد ملك الحبشة النجاشي إلى المدينة المنورة، بادر النبي صلى الله عليه وسلم لخدمتهم بنفسه توقيرا لهم واعترافا بالجميل الذي صنعه النجاشي مع المسلمين المهاجرين عنده وفي أرضه، عندما حماهم وأكرمهم بأرضه. وفي هذا أعلى درجات التواضع وحسن الخلق من النبي والمعلم صلى الله عليه وسلم، ليكون قدوة لأمته في إكرام الضيف ورد المعروف لأهله وإن كانوا غير مسلمين. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا.
0: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه عن إكرام سيدنا الرسول وفد الحبشة وفد النجاشي رضي الله عنه، وهذا يدعو إلى رد الجميل والوفاء، نبين ذلك بمزيد من التبيان.
1: إن الدين الإسلامي دين المكارم والفضائل، ومن أعظم الأخلاق التي دعا إليها وغرسها في نفوس أبنائه خلق الوفاء ورد الجميل. والوفاء شيمة النفوس الشريفة وعنوان القلوب النقية، وهو حفظ للعهود والوعود والعقود، واعتراف بالمعروف وصيانة للمودة والمحبة. أمر الله تعالى به، قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. جعل الله تعالى الوفاء من صفات الأنبياء ومن سمات الصالحين المؤمنين. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ومن أعظم أنواع الوفاء أن يعترف الإنسان بفضل من أحسن إليه وأن يجتهد في مكافأته، فنكران الجميل ليس من صفات المؤمنين. إن صاحب المعروف له حق لا يسقط وجميل لا ينسى. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نرد الجميل لأصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا، أي ما تكافئونه به، فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فأقل درجات رد الجميل هي الدعاء بظهر الغيب لمن مد لك يد العون. بل جعل الإسلام شكر الناس من شكر الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشكر الناس لله أشكرهم للناس.
0: أستاذنا الكريم، هذا عن الوفاء ورد الجميل، لكن نجد بعضهم ينكر الجميل.
1: حذر الإسلام من نكران الجميل ومقابلة الإحسان بالإساءة، لأن ذلك يقطع أواصر المحبة بين الناس وينشر الأنانية والجفاء في المجتمع. فإن أحسن إليك إنسان بكلمة أو معروف أو بمساعدة مالية أو معنوية، فاحفظ له هذا الفضل، ولا تكن ممن إذا استغنى نسي من كان سببا في سعادته أو نجاحه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الجميل لأصحابه، فكان وفيا. ومن وفائه صلى الله عليه وسلم أنه لم يتزوج على أمه.

0: من خديجة في حياتها، ولما ماتت ظل وفيا لها صلى الله عليه وسلم، فكان يكثر من ذكرها حتى قالت له أمنا عائشة: خديجة خديجة، ما هي إلا عجوز قد أبدلك الله خيرا منها. فقال لها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أبدلني الله خيرا منها. بل كان يجلس حضرته صلى الله عليه وسلم فتدخل عليه المرأة العجوز فيقوم بنفسه إليها ويهش في وجهها ويفرح بقدومها، وربما فرش رداءه لها. فقيل له: من هذه يا رسول الله؟ قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة. هذا هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعترف بالجميل ويكافئ عليه وحذرنا من نكران الجميل.
1: أستاذنا الكريم، ما يستفاد من هذا الأثر الكريم؟
0: هذا الأثر العظيم يستفاد منه أولاً تواضع الجناب المحمدي، فمع علو قدره ومكانته صلى الله عليه وسلم يخدم ضيوفه بنفسه. ثانياً الحث على الوفاء وحفظ الجميل والتحلي بمكارم الأخلاق. ثالثاً إكرام الضيف وحسن الضيافة، وخاصة لمن لهم مواقف نبيلة. رابعاً رفض الاتكالية والاعتماد على النفس قدر الطاقة. خامساً رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة الوفد بنفسه تطبيقاً عملياً لقاعدة سيد القوم خادمهم، وكسر لكل مظاهر الكبر.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه قال: قدم وفد النجاشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يخدمهم بنفسه، فقال أصحابه: نحن نكفيك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا لأصحابي مكرمين، فإني أحب أن أكافئهم. نشكر دكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطاء صنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. في الحلقة السابقة يا دكتور تعرفنا على فلسفة الأسرة في الإسلام، ولماذا أو الحكمة من أنها تعد أساساً للمجتمع السليم. كذلك تعرضنا لسبب المشاكل الأسرية، واليوم نريد أن نتعرف من حضرتك لماذا جعلت الشريعة الإسلامية الزواج عقداً منظماً وليس مجرد مثلاً علاقة عاطفية بين الرجل والمرأة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تكون فلسفة الزواج في الإسلام على تحويل العاطفة النبيلة إلى مؤسسة قانونية واجتماعية مستقرة من خلال عقد مكتمل الأركان. الإسلام لا يلغي العاطفة، بل يؤطرها في قالب تنظيمي يضمن استمرارها ويحمي أطرافها. وتتجلى هذه الفلسفة التشريعية في عدة أبعاد رئيسية، منها الانتقال من حالة عاطفية إلى مسؤولية قانونية، وذلك بجعل الزواج ميثاق غليظ. فقد وصف القرآن الكريم عقد الزواج بالميثاق الغليظ، وهو ما ينقله من مجرد شعور متقلب إلى التزام جاد وقائم على الوعي وأيضا حفظ الحقوق. العاطفة قد تزول أو تفطر، وهنا يأتي دور العقد المنظم لضمان حقوق الطرفين كالمهر والنفقة وحسن العشرة حتى في حالات الخلاف، وأيضا توفير الاستقرار والجرأة على المستقبل ومواجهة تقلبات المشاعر. فالمشاعر الإنسانية بطبيعتها متغيرة، وبناء الأسرة على العقد يجعلها تصمد أمام الأزمات المادية أو النفسية التي قد تعصف بالحب المؤقت.
2: يعني معنى هذا يا دكتور أن العقد هو أساس الأسرة السليمة، لابد أن يكون عقد مبدئي ثم بعد ذلك الأسرة تأتي بعد هذا العقد.
3: صحيح، لأنها لن تأتي في ظروف أخرى متغيرة أو متقلبة تعصف بها. العقد هو صمام الأمان، بل هو صمام الأمان وبيئة آمنة حتى للأبناء.
2: أيوة.
3: لأن رعاية الأطفال تتطلب التزام طويل الأمد، لا يمكن أن يضمنه شعور عاطفي غير ملزم قانونا. والعقد يضمن نسب الأطفال ويضمن الحقوق لهم في النفقة والتربية. فالعقد أيضا فيه بعد اجتماعي، حيث تخرج هذه العلاقة من السرية إلى العلنية، فيشترط الإسلام الشهود والإشهار في الزواج.
2: وهذا مصلحة للجميع أفراد الأسرة، للزوج والزوجة وللأولاد،
3: لأنه يحمي سمعة الطرفين ويعلن للمجتمع ولادة أسرة جديدة يعترف بها الجميع ويحترم حدودها. أيضا من البعد الاجتماعي للزواج أو لعقد الزواج تحديد الأدوار والواجبات، فيضع الشرع إطارا واضحا للمسؤوليات داخل مؤسسة الزواج، مما يمنع النزاعات الفوضوية الناتجة عن غياب القواعد. ومن حكمه أيضا حماية المرأة وصون كرامتها، وذلك بتوثيق الحقوق المادية والمعنوية، مما يمنع استغلالها عاطفيا
2: في حضانة الأولاد، وحقها في الميراث، وكل الحقوق مترتبة على هذا العقد يا دكتور، عقد الزواج بينها وبين هذا الرجل.
3: العاطفة وحدها لا تعطي كل هذا،
2: لا طبعا.
3: فلذلك العقد يمنع استغلالها عاطفيا ثم التخلي عنها دون تبعات قانونية.
2: بالنسبة لموقف القانون المصري من يعني تكوين هذه الأسرة،
3: القانون المصري يولي الأسرة مكانة دستورية واضحة، فقد نصت المادة 10 من الدستور المصري على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، كما نص الدستور على حماية المرأة من جميع أشكال العنف، وعلى رعاية الأمومة والطفولة، وعلى تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. وهذا الاهتمام الدستوري يلتقي مع المقصد الإسلامي في حماية الأسرة وصيانة أفرادها. فالقانون لا يكتفي بالنص على مكانة الأسرة، وإنما ينظم العلاقات الناشئة عنها، ويضع الوسائل التي يستطيع بها صاحب الحق أن يطالب بحقه إذا وقع نزاع. ومن أبرز مظاهر ذلك إنشاء محكمة الأسرة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004، لتختص بالمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن في رحاب هذه التلاوة من سورة التوبة للقارئ الشيخ محمود حسين منصور، وذلك بمناسبة الذكرى.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ

سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ.

وأعد لهم جنات تجري تحتها

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم.

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم خذ

وستردون إلى

وستردون إلى

مقابل. ولا

مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة من القارئ الشيخ محمود حسين منصور، تلا من سورة التوبة، وذلك بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الواحدة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل من أول سورة الحجر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف

حافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.

وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين

قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.

قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون

معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم

إلهًا آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون

بهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون.

وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا

شيء. كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟

من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

0: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذا الترتيل المبارك من أول سورة الحجر وحتى الآية 50 من سورة النحل، ترتيل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلهي، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب ارتكبته بعافيتك، أو مددت إليه يدي بسابغ رزقك، أو أردت به وجهك الكريم فخالطه ما ليس فيه رضاك. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تغفر ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تفرج كروبنا.

0: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذا الابتهال من الشيخ عبد الرحيم دويدار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان مع الختمة المرتلة والشيخ أحمد محمد عامر يرتل من سورة النحل من الآية 24.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول

فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.

أنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ

فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ

فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد

اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرةً

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى

ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق

أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون.

علمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم

كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون.

فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون

ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم

هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون

أأنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله،

أولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.

0: ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب الختمة المرتلة للشيخ أحمد محمد عامر، رتل من سورة النحل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من أبرز فضائل وعجائب كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تفريج للهموم والكروب، وأنها قضاء للديون وتيسير للأمور، وبها ينال العبد 10 صلوات ورفع الدرجات، وبها ينال العبد استجابة الدعاء. وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقرب العبد من نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
2: طه صلاة الله.

0: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن إخوة الإيمان 2:05، فترة إذاعية جديدة تمتد حتى 5:30 من صباح هذا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى. خلال الفترة معكم الزميل إبراهيم الغريب من هندسة الهواء، ومسعد الجهري من أسرة المذيعين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد هليل يتلو من سورتي الحجرات والبروج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: على مدى نصف الساعة كنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة من سورتي الحجرات والبروج، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد هليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة المدثر، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الحافظ سيد رجب.

وربك فكبر وثيابك فطهر.

كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة.

فمن شاء ذكره.

0: مغفرة. صدق الله العظيم.
1: من سورة المدثر تلا علينا القارئ الشيخ عبد الحافظ سيد رجب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب انصرني بما كذبون. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سيدي يا رسول الله، دارت كؤوس الحب للعشاق، فالقلب نار والعيون سواقي. كل على ليلاه أضناه الهوى وأنا الهوى بمحمد ترياقي. إن مر طيف محمد في خاطري هاجت بحار الشوق في أعماقي. شوق إلى ذكر الحبيب يهزني فلتسقني من كأسه يا ساقي. أنا لو بقيت الدهر أبكي أحمدا ما جف زمزم دمعي الدفاق. فالله صلى والملائكة اقتدت فاهتز كل الكون بالأشواق. فالكون قلب بالمحبة نابض شوقا لأحمد قبلة العشاقين.

0: جميعهم أنت الشفيع لنا بيوم.
1: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن إخوة الإيمان 3:55. القارئ الشيخ محمد توفيق الخضر يتلو من سورة الشعراء.